0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام اف ام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو رام اف ام. راديو رام اف ام. رام اف ام ديما معاك، ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

ينبئكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده

وَكَذَٰلِكَ نَجَزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَلَمْ يُوحَ

أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ.

لهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
1: عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام، راديو ارام اف ام، ارام اف ام ديما معاك، ديما معاك.

0: اسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام راديو ارام اف ام ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. اعمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك ديما معاك.
2: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.

ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون.

الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه

لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ

0: صدق الله العظيم.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.

لو فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم

سمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8 على 99.8. أنوار الصباح.

موقنا بها حين يصبح، فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من يومه دخل الجنة.

حين يصبح أو يمسي أربع مرات أعتقه الله من النار. أذكار الصباح.

حين يصبح وحين يمسي سبع مرات، كفاه الله ما أهمه من هم الدنيا والآخرة.

0: عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله سمى المدينة طابة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر فنظر إلى جدرات المدينة أوضع راحلته، وإن كان على دابة حركها من حبها، وفي رواية دوحات المدينة، أخرجه البخاري والترمذي. والإيضاع في سير الإبل سرعة مع سهولة. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور قباء أو يأتي قباء راكبا وماشيا، زاد في رواية فيصلي فيه ركعتين. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي مسجد قباء كل سبت راكبا وماشيا، وكان عبد الله يفعله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله تبارك وتعالى ملائكة سيارة فضلاء يبتغون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا معهم وحف بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى يملأوا ما بينهم وبين السماء، فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى السماء. قال: فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم: من أين جئتم؟ فيقولون: جئنا من عند عبادك في الأرض يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك ويسألونك. قال: فما يسألوني؟ قالوا: يسألونك جنتك. قال: وهل رأوا جنتي؟ قالوا: لا يا رب. قال: فكيف لو رأوا جنتي؟ قالوا: ويستجيرونك. قال: ومما يستجيروني؟ قالوا: من نارك يا رب. قال: وهل رأوا ناري؟ قالوا: لا يا رب. قال: فكيف لو رأوا ناري؟ قالوا: ويستغفرونك. قال: فيقول: قد غفرت لهم وأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا. قال: يقولون: رب فيهم فلان عبد خطاء إنما مر فجلس معهم. قال: فيقول: وله غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. رواه مسلم. وعن معاوية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. قال: آلله ما أجلسكم إلا ذلك؟ قالوا: آلله ما أجلسنا إلا ذلك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال: لا إله إلا الله، خالصا من قلبه أو نفسه. رواه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. رواه البخاري. وعن أبي أيوب رضي الله عنه أن أعرابيا عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في سفر، فأخذ بخطام ناقته أو بزمامها ثم قال: يا رسول الله أو يا محمد، أخبرني بما يقربني من الجنة ويباعدني من النار. قال: فكف النبي صلى الله عليه وسلم ثم نظر في أصحابه ثم قال: لقد وفق أو لقد هدي. قال: كيف قلت؟ قال: فأعادها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم، دع الناقة، وفي رواية: وتصل ذا رحمك. فلما أدبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تمسك بما أمرته به دخل الجنة. رواه البخاري ومسلم واللفظ له. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرحم متعلقة بالعرش تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال: نعم. أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذاك لك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. رواه البخاري ومسلم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال: إن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء. قال فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلوات 5 والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات 5 كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات. رواه مسلم. وعن عثمان رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند انصرافنا من صلاتنا أراه قال العصر، فقال ما أدري أحدثكم أو أسكت. قال فقلنا يا رسول الله إن كان خيرا فحدثنا، وإن كان غير ذلك فالله ورسوله أعلم. قال ما من مسلم يتطهر فيتم الطهارة التي كتب الله عليه فيصلي هذه الصلوات 5 إلا كانت كفارات لما بينها. وفي رواية أن عثمان رضي الله عنه قال والله لا أحدثنكم حديثا لولا آية في كتاب الله ما حدثتكموه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يتوضأ رجل فيحسن وضوءه ثم يصلي الصلاة إلا غفر الله له ما بينها وبين الصلاة التي تليها. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس أو مع الجماعة أو في المسجد غفر الله له ذنوبه. وفي رواية له قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يأت كبيرة، وذلك الدهر كله. عن ابن شماسة قال حضرنا عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت فبكى طويلا وقال لما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أبسط يمينك لأبايعك، فبسط يده فقبضت يدي فقال ما لك يا عمرو؟ قال أردت أن أشترط. قال تشترط ماذا؟ قال أن يغفر لي. قال أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ رواه ابن خزيمة في صحيحه هكذا مختصرا، ورواه مسلم أطول منه.
1: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، نرى الحج أفضل الأعمال، أفلا نجاهد؟ فقال: لكن أفضل الجهاد حج مبرور. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بين رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة، إذ وقع عن راحلته فأقعصته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه بثوبيه، ولا تخمروا رأسه، ولا تحنطوه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. رواه البخاري ومسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجة. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة من الأنصار يقال لها أم سنان: ما منعك أن تحجي معنا؟ قالت: لم يكن لنا إلا ناضحان، فحج أبو ولدها وابنها على ناضح، وترك لنا ناضحا ننضح عليه. قال: فإذا جاء رمضان فاعتمري، فإن عمرة في رمضان تعدل حجة. رواه مسلم. والناضحان البعيران، وفي رواية له: تعدل حجة معي. وعن ثمامة قال: حج أنس على رحل ولم يكن شحيحا، وحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم حج على رحل وكانت زاملته. رواه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة، ثم يقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري ومسلم.
2: أنوار الصباح،
3: المربية بشيرة المخنيني.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد. ما نراه يوميا وفي كل ساعة على هذه الأجهزة التي لا نتركها بالقهر، وحتى لما تمر بك مقاطع غير القضية تلقاك تقول: إيه مازالوا هذوما يبرتاجيوا في حكايات كما هالحكاية هذه. إذن لابد من إعادة أوراق كل شيء مهما كان مهما، ولكن كله يأتي بعد القضية الفلسطينية، لأن فلسطين في مختصر القول هي عقيدة، فيجب أن نراجع حساباتنا حتى لا نطعن في عقيدتنا. فلا بد أن نعتقد أن الله سبحانه أقرب ما يكون من هؤلاء في هذه الفترات، وإن كان الله سبحانه عند رأس المريض عندما يمرض، فكيف به بهؤلاء القتلى الشهداء والثكلى واليتامى والعرايا والجوع من إخوتنا وأخواتنا وأبنائنا؟ فما ظنكم برب العالمين؟ يعني نحذر ظننا بالله جميل، والله إن الله لقد نصرهم وسينصرهم، كما قال أحد العلماء: إذا الميتة تأتي لأحدنا فلتكن في معركة يلتقي فيها خيرة عباد الله في صفوة أرض الله ضد شر الدواب عند الله في أطهر وأظهر معركة بين الحق والباطل، لتكون كلمة الذين كفروا السفلى وتكون كلمة الله هي العليا. أشرف ميتة يموتها أهلنا بفلسطين اليوم، وأرقى أنواع الإقبال على الله. نعم، بالمنظور الإنساني هي واقعة مؤلمة، من منظور الدنيا مؤلمة، ولكنهم يزفون إلى الجنة زفا، أرواحهم العطرة الطيبة برائحة المسك المنبعث منهم تجعلنا نعشق الشهادة. وعندما نرى أمهات فلسطين تدعو لنا وتثبتنا، بل نقول نخشى عليكم ألا تثبتوا أنتم. نعم، هما خايفين علينا أحنا، لأن الدنيا تجعلنا نخسر. هم يدعون لنا، وفعلا يستجاب الدعاء في تلك الأماكن. كثيرا ما كنا نقرأ القرآن والأحاديث بطريقة، ولكن اليوم نقرأها بقلوب حاضرة. واللي مازال يقرأ في القرآن بطريقة قديمة، يعني ما هوش واعي، ما هوش حاسس بالآيات، ما هوش يرى فيها بعينيه، وقتها لازم يراجع نفسه. والمطلوب منا أننا أصبحنا نرى آيات الله بأعيننا، وخاصة آيات الهبة والنصرة. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله، والله والله رأينا هذا، هو أمر الله، نحن من أمر الله. يقول لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. رأيناهم يا رسول الله وهم ثابتون، ورأينا من خذلهم. إذن هو أمر الله قد نزل، ودخلنا في مرحلة مختلفة تماما. هل يمكن أن نقول أننا سنعيش عصر الصحابة إن قدر الله لنا البقاء عصرا كعصر الصحابة؟ نعم نعم، سيخرج منا رجال على قلوب الصحابة، أي نعم، وسيخرج من بيننا قائد يوحد الأمة، نعم، قريبا. نسأل الله سبحانه وتعالى على أن يبلغنا هذا النصر، ولكن قبل ذلك النصر والتمكين، ويسبق النصر والتمكين، ونحن مسؤولون عنه فردا فردا، وخاصة النساء. لماذا؟ لأننا نصف المجتمع، ويربى النصف الآخر في حجرها. إذن من 7 أكتوبر وانت جاي عندك مشروع، عندك أمانة في رقبتك، ورغم الألم نهنئ إخواننا الذين سبقونا. وفما شكون تصير الولدها أي حاجة في المدرسة تقيم لقيامة وما تقعدش، كفانا هذه النظرة. ولو ابنك تضرب، ترى أطفال يقتلون في فلسطين، وأطفال يجوعون، وأطفال يتكتمون البكاء، نعم، حتى لا يضعفوا. كفانا عبودية لأولادنا وأحبابنا. الله يقول: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. فسقت التمرة عن قشرتها. ما معنى الفسوق؟ يعني فلا تفسق أيها المسلم، ولا تنسى لما خلقت من أجله. فلبيك الله عند الجهاد، وأول جهادنا هو جهاد هذه النفس. نعم، فأهل فلسطين جاهدوا أنفسهم أولا، حتى لما وقفوا موقف الجهاد الحقيقي لم تخذلهم قواهم، ولم يقولوا ديارنا وأولادنا وأنفسنا، بل قالوا فداك يا أقصى. النفس كالدب، تقلل عليها العلف بالصيام وتكثر عليها العمل. أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك. نعم، ولتبكي على خطيئتك. هاو كيفاش يجي النصر؟ والله إن النصر الله قريب، ليس هو من يقترب، بل نحن نقترب منه. نسأل الله أن يثبتنا، نعم، أن يثبت عقيدتنا، وأن نكون من جنود النصرة ما حيينا، ويثبت بنا من حولنا، لماذا تختلف عنا الأم الفلسطينية؟ لأنها قرأت القرآن حقيقة، وصنعت الرجال حقيقة، وتعلمت في مدرسة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حقيقة. اللهم يا ربي ردنا إليك ردا جميلا، وحبب إلينا الإيمان حقا، وحبب إلينا الإيمان حقا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: كلمة خير مع المربية بشيرة نمخينيني.
2: أنوار الصباح، أنوار الصباح، نور نور وإيمان وإيمان. تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
5: عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام، راديو ارام اف ام، ارام اف ام ديما معاك، ديما معاك.
2: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على

أرم أفهم تونسنا. تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.

0: اسمعونا في سكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك.
2: وقولها وما تخليهاش في قلبك.
1: ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رما فام ديما معاك
3: نس بكري قالوا النهار على صبحه، صباح الخير ونهاركم زين.

0: الاثنين للجمعة من 7 للـ10 واسمع النهار على صبيحه مع كمال. النهار على صبيحه تبع الأخبار شنو اللي صار وش كتبت الجرايد كل نهار أسوأ من المرشي وقضية الدار ومع دبارتنا لا تخمم ولا تحتار صلطينا اهدئات كدوات كل نهار وين ما كنت في الخدمة في الثنية ولا في الدار عدل الموجة على رمفهم وعيش صبيحك وعيش صبيحك
1: الأربعاء 24 جوان 2026 الموافق لتسعة محرم 1448 هجري السبعة ودرجة لموجة راديو رمفهم. مرحبا بكم مستمعين الكرام في موعد جديد من نهار على صبيحه
0: النهار على صبيحه النهار على صبيحه
1: نهير جديد إن شاء الله نهير السعادة نهير الفرحة نهير التوفيق والنجاح وربي حق لكم كل ما تتمنيه مع بداية هذا اليوم الجديد إن شاء الله ربي يجعل هذا الصباح الجديد فاتحة كل خير وإن شاء الله بداية تيسير لكل أمر. تحياتنا كل مستمعين الكرام والمكان يخلط لكم صوت رمفهم في مساكن سوسة والمنستير على البوند FM 99.8 وتحياتنا لكل متابعينا داخل تونس وخارجها لبرانشي معنا يسمعوا فينا عبر موقعنا الرسمي www.rmfm.net. كالعادة الفريق الكل حاضر معكم الصبحية اليوم. في الإخراج معنا حافظ بن صالح, يكون معنا مهدي في الأخبار الرياضية 9 وخليل اللي عمل بينا الدورة في المرشي بداية من 9:04. إن شاء الله نكون خفيف الظل عليكم, تتونسوا معنا الصبحية اليوم وتتبعوا معنا كل الأخبار والمستجدات. إذن ما يفوتكم شيء في صبحيتنا, فقراتنا متنوعة وإن شاء الله أكيد تلقوا معنا رفقة طيبة حتى للعشرة لمدة 3 ساعات. إذن نهير جديد نبدأه متوكلين على ربي وإن شاء الله ربي يرزقنا كل خير. اليوم يكملوا امتحاناتهم بالنسبة لوليدات وبنياتنا اللي عديوا في الكونكور متاع السيزيام. أيضا نحكيوا على نهار اليوم 24 جوان. تونس تحيي الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني, نحكيوا بأكثر التفاصيل جوست بعد شوية. أيضا متابعة لكل الأخبار والمستجدات, أخبار المونديال نحكيوا على غدوة مباراة المنتخب الوطني التونسي المباراة الأخيرة قدام المنتخب الهولندي, تنرجعوا بأكثر التفاصيل على آخر المستجدات بخصوص منتخبنا. إذن آخر أخباره أيضا عودة على أبرز الأخبار المحلية والجهوية بعد لحظات من توا. بالنسبة لنهار اليوم هو اليوم 26 في فصل الصيف, درجات الحرارة تتواصل مرتفعة شوية, فما استقرار على مستوى درجات الحرارة اليوم تتراوح ما بين 30 و 40 درجة بأغلب مناطق البلاد مع ظهور الشهيلي. أيضا اليوم فما توقعات بظهور سحب قليل على كامل البلاد باش تتكاثف تدريجيا بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار باش تشمل بعض الجهات الشرقية. نرجع للتفاصيل وتحيين للمعطيات من المعهد الوطني للرصد الجوي بعد لحظات من توا. البداية ديما تكون بكلمة طيبة, ديما تكون بدعوة خير, ونقولوا يا فتاح يا رزاق يا عليم يا ربي العمل عليك يا ربي وشد فيك.

كلوا أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. مع كل نهار جديد ربي سبحانه وتعالى يمنحنا فرصة أخرى باش نبدأه من جديد، باش نغرس في قلوبنا يقين بأنه الخيرة دائما فيما يختاره الله لنا، وأن القادم أجمل بكثير بفضله وكرمه. اليقين بأنه القادم أجمل هو نصف الراحة، والنصف الآخر هو الرضاء التام بما قسمه لنا ربي سبحانه وتعالى. نقول ربي نسألك صباحا طاهرا يغسل الهموم ويشرح الصدور ويفتح لنا ولأحبتنا أبواب التوفيق واليسر والرزق الحلال الطيب. إن شاء الله ربي يرزقنا ويرزقكم خير ما في هذا اليوم.

0: يلا توكلنا. هذا فريد الأطرش 7:18 دقيقة على موجة راديو رما فيم. صباح الورد من جديد.
1: النهار على صباحه. النهار على صباحه.
0: صباح الخيرات والمسرات لكل الناس اللي برانشي معنا لقية تذي. إن شاء الله طريق السلامة لكل مستعملي الطريق. نسيسر وإحنا وحيدة وحيدة في الكياس ورب إن شاء الله يوصلنا لما قصدنا السلمين. وإن شاء الله نهاركم سعيد مبارك كل متابعينا. تحياتنا للناس اللي قاصدة ربي للخدمة لقية هذا. الناس اللي تحضر في رواحة صحة قيوتكم. للناس اللي تشرف قيوة الصباح لقية تذي. إن شاء الله ربي يعين الجميع. فردوس بن حسين تقول صباح الخير. إن شاء الله تقول يوم غارقا بلطف الله تتزاحم فيه المسرات وتطيب به الخواطر. أمين يا ربي. إن شاء الله ربي يرزقنا كل خير. وتحب على غنية لطفي بوشنيق علمني علمني تقول إهدائي لكافة الناجحين والناجحات في البكالوريا وبالتوفيق للجميع. إن شاء الله ألف مبروك مرة أخرى لنجحوا في الدورة الرئيسية للبكالوريا وبالتوفيق لوليداتنا اللي باش يعديوا الكنترول إن شاء الله بداية من الأسبوع القادم. شدوا صحيح وإن شاء الله موفقين الناس الكلها.

0: احنا نقول لكل بنانا وبناتنا تلاميذ البكالوريا المؤجلين الى دورة المراقبة، قدامكم فرصة جديدة لاثبات قدراتكم وتحقيق النجاح اللي تطمحوا له. التأجيل نجم نقولوا خطوة ولا عثرة، لكن بعد العثرة هذيك هي محطة اضافية كي تعطيكم الوقت لتدارك النقائص وتحسين النتائج، وان شاء الله بالتوفيق لكل ابنائنا وان شاء الله بالنجاح ليهم. هيت نمشيو لقاية ذي 27 دقيقة، نعملوا اطلع على التوقعات الجوية لنهار اليوم.
1: النشرة الجوية، النشرة الجوية.
0: طقس اليوم الاربعاء 24 جوان 2026 الموافق ل 9 محرم 1448 هجري. يتوقع المعهد الوطني للرصد الجوي طقس يكون مغيم جزئيا باغلب مناطق البلاد، فما توقعات بظهور خلايا رعدية محلية تكون مصحوبة بامطار احيانا غزيرة بعد الظهر بالمناطق الغربية، ثم باش تشمل بعض الجهات الشرقية للشمال وكذلك الوسط وتساقط البرد. الأمطار تحديدا متوقعة بعد الظهر في بيجة، متوقعة في جندوبة، في زغوان، في سليانة، أيضا في الكيف، في القيروان متوقعة أمطار متوسطة، أيضا في سيدي بوزيد وكذلك القصرين. بالنسبة للريح اليوم تكون شرقية سرعتها ضعيفة فمعتدلة، تتقوى نسبيا قرب السواحل الشمالية وبالجنوب في الليل، كما تتقوى لتتجاوز 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات وقت ظهور السحب الرعدية. البحر قليل الاضطراب ثم متموج إلى محليا مضطرب بالشمال، ودرجات الحرارة القصوى اليوم باش تتراوح ما بين 30 و 35 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وما بين 36 و 40 درجة ببقية جهات البلاد مع ظهور الشهيلي محليا. بالنسبة للتوقعات الجوية في مساكن والمدن المجاورة لها، الطقس يكون مغيم جزئيا في أغلب فترات هذا اليوم مع درجات حرارة تقريبا نفس المعدلات اللي سجلناها في الأيامات اللي تعديت، متوقعة توصل 33 درجة مئوية صبحية اليوم، أعلى تقريبا بزوز درجات مقارنة بيوم أمس. بعد الظهر الطقس باش يتواصل سخون تقريبا 37 درجة مئوية متوقع اليوم، يعني أعلى بدرجة واحدة مقارنة بيوم أمس. وبالنسبة ليلة في الليل تكون كما البارح في حدود 28 درجة مئوية، ورياح تكون شرقية تكون معتدلة آخر النهار وفي الليل. ونمشيو لأوقات الصلاة. أوقات الصلاة لليوم، صلاة الصبح كانت في حدود ماضي 3:12 دقيقة، صلاة الظهر ابتداء من نص النهار 27 دقيقة، صلاة العصر ابتداء من 4:09 دقائق، صلاة المغرب بداية من 7:41 دقيقة، وصلاة العشاء ابتداء من 9:28 دقيقة حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها.
1: النشرة الجوية، النشرة الجوية.
0: إذن هذا بالنسبة للطقس اليوم، بو يمكن أسخن شوية بدرجة أو درجتين أعلى مقارنة بيوم أمس، خاصة نحكيه في مساكن والمدن المجاورة ليها. نسيس رواحنا وربي عين الجميع. 7:05 ما تبعدوش لبعيد، ما تنسيوش عنا موعد مع من القلب للقلب مع تعيش وتسمع. كان عندك إهداء للعزة عليك، كان عندك شكون يحتفل اليوم بعيد ميلاده 24 جوان، سهلة نجم تدخل الباش فيسبوك راديو رما فام ببليكاسيون النهار على الصباح وتخليونا الإهدايات متاعكم الكل. غادي ولا تكلمونا على 71 134 396. راجعين بعد شوية، هذه هو يونس تقول تمشي بالسلامة ترجع بالسلامة. نهديو الكل الناس اللي تسمع فينا في الكياس لقيت هذا.

0: على صباحه يرجع لكم بعد شوية. النهار على صباحه بقية الشهر على نارم افام. الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو السناي زهي لمتنا بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعية من السيترونات بنواعه الجود فخاز نوازيت بيستاش والكوكتيل بنواعه في أقل من 24 ساعة. الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية بنة ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغازة جريت. كنت حب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا كلمنا على الرقم 28-888-466. بونجو بمساكن بن على بنة.
1: عسلامة يا مرأة، ديما الضو يشعل يستحفظ شوية.
2: كان ريت يا راجل، جارتنا مفيدة ركبت الطاقة الشمسية، قالت لك ما عادش يخافوا من الفاتورة.
1: وشنية هذه؟ وين يركبوا فيها؟
2: يا حاج، هذه ركب فيها حسني بن سالم في شركة جي بي اس سولار.
1: قالت لك شي وين حالن؟
2: ورا لسي تكنيك بالضبط، بحذك وشة العيوني مقابل ستيك.
1: اي عرفتها.
2: قالت لك يا حاج، ستريكتور متاعهم الومنيو والبولون اينوكس وحتى من بانو بي فاسيال وجه وقفة. جي بي اس سولار الثقة والعبيد الكل تشكر فيهم.
1: يا مرأة قتلك شي جارتك مفيدة على رقمهم.
2: هيا حاج 54-852-233 ولا 55-777-909.
1: هاي البرشة، من غدوة نكلمهم ونمشي نهز الملف متاعي وطول جي بي اس سولار نتمم الأمور مع سي حسني.
2: وكما قلت لك يا حاج ما تنسيش بحذا ستيك.
0: برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي برا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه لتويتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحذا لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام او ميديكال ستور. لاكثر معلومات كلمونا على 53-30-666. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة. 5 حاجات تخليك تختار الفريجيدير الجديدة في تونس كونكورد. وين نلقاوها بأحسن سوم في المارشي بأحجام مختلفة اقتصادية وبأيادي 100% تونسية بجودة ومواصفات أوروبية ودي كومبوزون إلكتريك وإلكترونيك دو بروميي شوا وزيد قطع الغيار الكل متوفرة مع ليكيب ديكسبير اللي تضمنك خدمة سريعة في السيرفيس بري فونت والضمان 10 سنين على الكومبريسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير.
2: أنا اخترت كونكورد.
0: وانتي وقتش؟
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: النهار على صباحه، النهار على صباحه مع كمال من 7 للـ10. رجعنا لكم من جديد مستمعين الكرام، مازلنا مواصلين معكم ديما المشوار توا 7:33 على موجات راديو رام اف ام. نمشيو لفقره تعيش وتسمع.
4: تعيش وتسمع، تعيش وتسمع.

تونس تحيي اليوم الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني. إذن اليوم الأربعاء تونس تحيي الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني اللي تأسس في نهار كيف ما اليوم 24 جوان من عام 1956، يعني بعد حوالي 3 شهور فقط من استقلال البلاد من أجل تأمينها من بقايا الاستعمار الفرنسي، لا سيما في أحداث سقيط سيدي يوسف في 8 فيفري 1958 ومعركة إرمادة في ولاية تطاوين في 25 ماي 1958 ومعركة الجلابي بن زرت اللي اندلعت في 19 جويلية عام 1961 وانتهت ولا أنهت آخر معاقل المستعمر الفرنسي، ولا كللت بجلاء آخر جندي فرنسي من الأراضي التونسية في 15 أكتوبر من عام 1963 وإهداء تونس الاستقلال التام والسيادة الكاملة على أراضيها. سنويا يتم إحياء ذكرى انبعاث الجيش الوطني للتذكير بمآثره في الدفاع عن حرمة الوطن والحفاظ على سلامة ترابه وتعزيز أمنه واستقراره وصون النظام الجمهوري وحماية مؤسساته والمحافظة على مكاسبه من كل خطر أو عدوان داخلي أو خارجي من خلال التصدي للجريمة المنظمة والتهريب والاتجار بالبشر ومكافحة الإرهاب والهجرة غير النظامية، فضلا عن تدخلاته في مجال التنمية والنجدة وإخماد الحرائق وكذلك تأمين الامتحانات والانتخابات وغيرها. كما انخرطت القوات المسلحة التونسية عام 1960 يعني بعد الاستقلال ب4 سنين ضمن قوات حفظ السلام الأممية بعد ما قرر الرئيس الراحل حبيب بورقيبة إرسال 3000 جندي إلى الكونغو اللي كان يعيش أنذاك حربا أهلية، وباش تكون تلك المشاركة بمثابة الانطلاقة لمسيرة وشراكة متينة مع منظمة الأمم المتحدة في خدمة الأمن والسلم الدوليين تجاوزت 60 سنة. من وقتها شارك الجيش التونسي في 26 بعثة أممية في مختلف أنحاء العالم بمجموعة تجاوز 15,000 عسكري من الجنسين، وتتواصل مشاركته إلى اليوم ضمن البعثة الأممية بجمهورية إفريقيا الوسطى من خلال نشر أكثر من 800 عسكري موزعين بكل من وحدة مروحيات للتدخل السريع وفيلق مشاة خفيف ووحدة عسكرية للنقل الجوية. انطلقت فعاليات إحياء الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني بتنظيم معرض وثائقي من 20 إلى 26 جوان الجاري بالعاصمة، يستعرض عبر مختلف أجنحته المهام الرئيسية والظرفية والتكميلية اللي تطلع بها المؤسسة العسكرية ويوثق دورها في إسناد المجهود الوطني للتنمية الشاملة، لا سيما من خلال إحياء المناطق الصحراوية وتنمية الجنوب عبر مشروعي رجيم معتوق والمحدث بولاية قبلي، إضافة إلى ما توفر منظومة التكوين المهني العسكري من فرص لتنمية الموارد البشرية وتوفير اليد العاملة المختصة، وكذلك دور الصحة العسكرية في تعزيز المنظومة الوطنية الصحية.

0: للقلب العشرة غير درجين.
1: كل سنة وانت طيب.
0: من القلب للقلب للقلب. النهار على صباحه. النهار على صباحه. مع كمال من السبعة للعشرة. رجعنا لكم من جديد مستمعين الكرام، توا 47 دقيقة بالضبط على موجات راديو رام اف ام. نواصلوا معكم مشوارنا كما قلنا في 24 في دقيقتين، نرجو على أهم وأبرز ما صار وما تقال في 24 ساعة الأخيرة. نمشيوا مع أخبارنا الوطنية والبداية إذا باش نحكيوا على البنوك، ونأكد الجامعة ولا أكد الكاتب العام عفوا للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين السامي صالحي مساء يوم أمس غياب أي تفاعل أو تواصل مع المجلس البنكي والمالي إلى حد الساعة، وذلك على خلفية الإضراب اللي بدأوا في تنفيذ أعوان القطاع للمطالبة بالاستجابة إلى مطالبهم المهنية والاجتماعية. في تصريح إعلامي كان أوضح الصالحي أنه البلاغ الأخير الصادر عن المجلس البنكي والمالي واللي لوح باقتطاع أيام الإضراب من أجور الموظفين يقول أتى بنتيجة عكسية تماما، وأشار إلى أنه ساهم في زيادة حالة الاحتقان داخل القطاع. وأضاف الصالحي أن هذا البلاغ زاد من استفزاز الموظفين وساهم في الرفع من نسب نجاح الإضراب ومعدلات المشاركة فيه، واعتبر أنه سياسة التهديد والضغط باش تزيد من تمسك الأعوان بحقهم في التحرك النقابية. في تعليقه على مسألة الاقتطاع من الأجور، الصالح يأكد أن الموظفين مستعدون لدفع ثمن إضرابهم ونضالهم، وشدد على أن التحركات الاحتجاجية تأتي في إطار الدفاع عن الحقوق المهنية والاجتماعية للعاملين بالقطاع. كما اعتبر الصالح أن تضمين مسألة اقتطاع أيام العمل غير المنجزة ضمن بيان رسمي يعكس رغبة في التصعيد وفق قوله، ودعا إلى العودة إلى طاولة الحوار وإيجاد حلول جذرية للأزمة القائمة بين الطرفين. مواصل معكم في 24 في دقيقتين، توالي 7:42 دقيقة. 24 في دقيقتين. 24 في دقيقتين.
2: إذن نواصل معكم ديما مع أخبارنا الوطنية، وفي خبر آخر نحكيه على جمعة البكالوريا وصدور دليل التوجيه الجامعية. وين أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن صدور دليل التوجيه الجامعي لسنة 2026 لفائدة الناجحين في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا، وذلك عبر الموقع الرسمي للتوجيه الجامعي. الوزارة أوضحت أن الدليل يتضمن مختلف عروض التكوين المفتوحة بمؤسسات التعليم العالي، بما يساعد المترشحين على الاطلاع على الاختصاصات والمسارات الجامعية المتاحة قبل الشروع في إجراءات التوجيه. ودعات وزارة جميع المترشحين إلى الاعتماد على المصادر الرسمية والوسائل المعتمدة للحصول على المعلومات المتعلقة بعملية التوجيه الجامعي، وأكدت أن المعطيات المنشورة عبر المنصات الرسمية هي المرجع الأساسي للمعلومات الصحيحة وكذلك الدقيقة. نكمل معكم مع خبر آخر. البريد التونسي إذن يقول أنه سحب الجرايات عبر بطاقة جرايتي بدأ من مساء يوم أمس. في التفاصيل نقرأ أنه البريد التونسي كان أعلن أنه بإمكان حاملي بطاقة جرايتي من متقاعد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سنساس باش يسحبوا جراياتهم المالية من الموزعات الآلية للأوراق المالية التابعة ليها، وذلك بداية من أمس العشية، بدأوا البارح الخمسة متاع العشية. هو إذن ينجموا اللي عندهم بطاقة جرايتي من متقاعدي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بيسحبوا جرياتهم. المدير العام للسدود والأشغال المائية الكبرى بوزارة الفلاحة فايز مسلم اعتبر أنه نسبة

0: امتلاء السدود حاليا مطمئنة جدا، وقال تقدر ب 60% من طاقتها الإجمالية خلال الفترة الحالية من شهر جوان 2026. وقال في تصريح لوكالة فريق اللامبان انه اثناء باش يتمكنوا من تغطية الاحتياجات الوطنية خاصة خلال فصل الصيف، على عكس السنوات السابقة اللي سجلت شح في التساقطات وتراجع المخزون من المياه في السدود انجر عنه اللجوء الى قطع المياه خاصة على مستوى سدود الشمال. وأوضح أن الإشكال يسجل على مستوى سدود الوسط على غرار سد نبهانة نظرا لغياب الإيرادات، على عكس سدود الشمال والوطن القبلي اللي سجلت إيرادات هامة خلال السنة هذه. جدير بالذكر الولد بالتذكير عفوا أنه نسبة امتلاء السدود بتاريخ 30 ماي اللي فات كانت في حدود 41% من طاقتها الإجمالية، ولكن النسب حاليا تقدر تقريبا ب 60%. والحمد لله، يعني هو شيء يفرح. إذا إن شاء الله ربي يرزقنا من خير دائما. لكن البارح العشية وفي الليل خاصة في عدد من أحياء معتمدية مساكن، ما عرفش نجموا تقولوا لي وين بالضبط إذا كان عندكم مشكلية متاع انقطاع متاع ماء صار البارح العشية. البارح في برشة أحياء في مساكن فما انقطاع متاع مياه تقريبا، نحكيه من 7-8 ولا عفوا نحكيه في الليل، بداية الليل إذا بدأ يضعف الماء ثم قص جملة تقريبا في السهرية، ما هو رجع الصبحية. نعرفش الإشكالية هذه صارت عندكم ولا لا، كان صارت فين بالضبط، ولكن مازال فما انقطاع متاع مياه فين بالضبط، قولونا في اللي كومنتير متاعكم فين البلايس بالضبط، وأكيد نتفعلوا مع بعضنا بك. لكن هو الانقطاع صار، لكن للأسف لا نعرف ولا علي ليش، لا فما إعلام مسبق ليش نية الأسباب متاع هذا الانقطاع، خاصة أنه الفترة يعني فيها درجات حرارة مرتفعة، فما ناس في الوقت ذكية تروح من البحر، فما ناس تقضي أشوارها تخدم في وسط النهار تقضي أشوارها في الليل. وإذا عشية يوم أمس وإلى ساعات متأخرة من ليلة البارحة شهدت عدة أحياء في مساكن قطاع لمياه الشرب في عدد مما أثار موجة من التذمر والاستياء في صفوف المواطنين، خاصة في ظل ارتفاع الملحوظ لدرجات الحرارة والحاجة المتزايدة إلى الماء خلال هذه الفترة الصيفية. نواصلوا معكم ديما 24 في دقيقتين تو 47 دقيقة. النقابة التونسية للبيولوجيين الخواص دعات الصندوق الوطني للتأمين على المرض الكنام إلى الإسراع بخلاص مستحقات مخابر التحاليل الطبية الخاصة المتخلدة بذمته وضبط رزنامة واضحة وملزمة للدفع. وحذرت النقابة من تفاقم الأزمة المالية اللي واجهها القطاع بسبب تأخر صرف المستحقات اللي تجاوزت 7 شهور بالنسبة لعدد من المخابر، وأكدت أن استمرار الوضع يهدد توازنها المالي قدرتها على مواصلة النشاط، وشددت على أن المخابر واصلت تقديم خدماتها للمواطنين رغم الصعوبات، ودعت إلى تدخل عاجل لمعالجة الملفات العالقة وضمان استمرارية خدمات التحاليل الطبية بمختلف مناطق البلاد. 7:48 دقيقة، مكملين معكم ديما المشوار في 24 في دقيقتين، ديما مع أخبارنا الوطنية.
1: 24 في دقيقتين.
0: البارح صادقت الجلسة العامة السرية المنعقدة بمجلس نواب الشعب على مطالب رفع الحصانة عن 10 نواب، وأرجأت النظر في طلب يتعلق بنائب آخر لأمور تنظيمية، وحالت الملف مجددا إلى اللجنة المعنية، وفق ما أكد عضو لجنة النظام الداخلي يسري البواب في تصريح لوكالة تونس فريق اللامبان. وفاد بأنه الجلسة نظرت في 21 ملف يخص 11 نائب، تعلقت الملفات هذه أساسا بجرائم انتخابية قبل العهدة البرلمانية الحالية، وبيّن أن النواب المعنيين هم من تنازلوا عن حقهم الدستوري في التمسك بالحصانة وتشبثوا بالمثول أمام القضاء للبت في ملفاتهم. إذا شعلنا في 24 في دقيقتين لليوم،
1: 24 في دقيقتين.
0: خليكم معنا ما تبعدوش، فاصل إشهاري قصير ورجعينا.
2: انهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. انهار على صباحه. تقيد في شهر على نرم افهم جديد عند لندولسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغوتو نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب والنتيجه كرهبتك ديما جديده وصيف السنه مع لندولسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي وانتلقاو عنا احسن الماركات العالميه وزيد مع كل فيدونج دياغنوستيك جراتوي لندولسي موتورز في مساكن طريق سوسه قبل القنطره ولاكثر معلومات كلمونا على 21-766-667 وإلا 22-744-755 مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس في مساكن طريق 30 وعلى البحر في هرقلة وفي القروان الزربية بيسا جروب أدريس واحدة وعناوين متنوعة وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-ألف وإلا 93-299-ألف وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب نقولوا جريت نقولوا الادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زيادة على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحذا بوتيكو ريدو انفو لاين 29-052-053
3: جريت لاسعاد كل بيت
2: تحب على سمارتفون جديد بأحسن سوم وجودة عالية ولا تليفونك عدم وحاير وين باش تصلحه ما تحيرش بالك فضاء تونيزيا هاي تيك باي بشير لندولسي بمساكن يوفر لك الحل وبخبرة 15 سنة تلقاو عنا جديد لسمارتفون من أشهر الشركات العالمية اون ديتاي اون جرو بأسعار استثنائية والأفضل في المارشي وزيد نوفر لكم جديد لزاكسسوار لبيسي بورتابل لتابلت ولكاميرا دو سيرفيونس وكل ما يخص الأجهزة الذكية وكل شيء بالجارانتي بالجارانتي لحظة مازالت خدماتنا تونيزايتيك شركة معتمدة ومختصة في صيانة السمارتفون مع ضمان السرعة في الخدمة وقطاع الغيار الأصلية باش تزورونا تلقاونا في مساكن شارع الاستقلال ورا السينما وللتواصل كلمونا على التليفون أو الواتساب على الرقم 22-314-313 وتبع كل جديد على الكونت فيسبوك انستغرام وتيك توك تونيزيا هايتيك Tunisia High Tech and Béchir Lendulci, le meilleur de la technologie.
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.
1: النهار على صبيحه.

0: سبعة للعشرة. رجعنا لكم من جديد مواصلين معكم ديما المشوار توا 7:56 دقيقة على موجة راديو رام اف ام. هات نمشيو لرقم اليوم. رقم اليوم شيزنا لخبر دولي. إذا نحكيو على أثيوبيا لقية هذية وبعد سنوات المجاعة أثيوبيا السابعة عالميا في إنتاج القمح. بيانات رسمية كشفت عن طفرة كبيرة في إنتاج القمح في أثيوبيا قفزت بالبلد الشرق الإفريقي اللي عانى لسنوات طويلة من الجفاف والمجاعة إلى المركز السابع عالميا بعد ما بلغ إنتاجها من القمح العام الحالي 33 مليون طن مقارنة بنحو 2.5 طن قبل أقل من 10 سنين. رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد قال إنه فكرة تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح تحولت إلى واقع ملموسة بعد ما كانت حتى قبل سنوات قليلة تعديت أمر بعيد المنال. بالأرقام الجديدة هذه تساويت أثيوبيا مع كندا اللي تحتل المركز السابع عالميا بمتوسط إنتاج 33.8 مليون طن سنويا، وما زالت روسيا تتصدر الإنتاج العالمي بنحو 102 مليون طن، تليها الولايات المتحدة الأمريكية بإنتاج 44.9 مليون طن، وتقدر منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو متوسط الإنتاج العالمي من القمح سنويا بنحو 790 مليون طن. وينظر إلى طفرة الإنتاج الأثيوبية باعتبارها خطوة مهمة لدعم الأمن الغذائي في إفريقيا اللي تستورد ما قيمته نحو 8 مليارات دولار سنويا من القمح من روسيا وأوكرانيا. وحسب بنك التنمية الإفريقي فإن 90% من تجارة إفريقيا مع روسيا فيها نحو 4 مليارات ولا تقريبا هي الحجم متاعها 4 مليارات دولار تذهب لتغطية واردات القمح. إذن في رقم اليوم نحكي على أثيوبيا السابعة عالميا في إنتاج القمح بالنسبة للعام هذا. رقم اليوم 7:58 دقيقة. خليكم معنا ديما في الاستماع، رجعنا معكم بعد شوية مواصلين مشوارنا في ساعتنا الثانية. عنا في منك نسمع باش نرجع نحكي على عدد من المناظرات، الناس اللي تبحث يعني عن المناظرات تبحث عن شغل ولا فرصة للتشغيل، نعطيكم فكرة على أبرز المناظرات المطروحة حاليا اللي تنجموا تشاركوا فيها. خليكم معنا في الاستماع بداية من 8:30، عنا موعد قبلها مع أخبار المونديال، متابعة زيادة لأبرز ما ورد في جرائدنا لليوم وكل مهمكم من أخبارنا الوطنية وكذلك الجهوية، ما تبعدوش راجعنا.
1: انهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. انهار على صباحه بقية الشهار على ميرم افام.
2: خويا شنية حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، أي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة، من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طول عاد ومرحبا بيك عند قريت.
3: يا مرا أي وين وصلت في التحضير؟ إيش ميزة لنا على المروح للبلاد؟
4: أوه بربي زيني، قد ما جريت وراك عم ناول على بارتمون من عند عجيجي موبيليير وقلت لك راهي فرصة شاي ولا فيش قام روحة بتبش هذا الكل أنا من دار لدار.
3: صار هذا علاش؟ ما نبشرك ونقول لك اللي عند عجيج الفرص والعروض ما توفيش، على خاطر بعد ريزيدانس لوغنزا 1 و 2 جديد لوغنزا 3 ريزيدانس وبنفس المواصفات في قلب سهلول كاتسوسا قريبة لكل شيء، ديز ابارتمون او ستاندينغ، وزيدنا لقاو في الريزيدانس اسباس للصغيرات والباركينغ دوبل باش تاخذ راحتك وسال دو سبور على كيف كيفك.
4: ايه شاشاشا يا وقل لي عاد خلاص كيفاش؟
3: كالعاده الدليل عند عجيجي موبيليير ما يوفيش، عاملين رميز على شا سور بلان وزيد نخلصوا على راحتنا على 3 سنين.
4: وانا ما زلت نستنى المره هذه، مانيش مفلتتها. هات هاتك النمرو هذا،
3: خذ عندك 27 812 925 وإلا 25 455 777. وكان تحب زيد اعمل طلع على الباج فيسبوك والكونت انستغرام عجيجي موبيليير.
1: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
5: ارم اف ام في مساكن في سوسه. تونسنا
6: من القلب للقلب.

0: العشرة غير درجين.
1: كل سنة وانت طيب.
0: من القلب للقلب للقلب.
2: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8 ماجازين الموعد اللي يجيكم من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للخمسة، نرجع فيها معكم على الأكتواليتي والأخبار اللي تهمكم أرم ماجازين من الاثنين للجمعة معايا إني منى البيجي على الأرم أفهم. القناص موعدكم اليومي على الأرم أفهم. عدل الموجة واسمع أخبار البلاد والعباد وما يفوتك شيء، استضافات حوارات وعودة على كل الملفات وما يفوتك شيء. القناص مع مهدي ساحلي وبقية الفريق. القناص للمستمع كلمة.
0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM راديو RMFM RMFM ديما معاك ديما معاك. ناس بكري قالوا النهار على صباحه، النهار على صباحه، صباح الخير ونهاركم زين.

الجمعة من 7 للـ10 واسمع النهار على صباحه مع كمال. النهار على صباحه تبع الأخبار شنو اللي صار وش كتبت الجرايد كل نهار، أسوأ من المرشي وقضية الدار، ومع دبارتنا لا تخمم ولا تحتار، صلطينا اهدئات كدوات كل نهار، وين ما كنت في الخدمة في الثنية ولا في الدار، عدل الموجة على رمفام وعيش صباحك.

0: على صباحه يرجع لكم بعد شوية. النهار على صباحه بقية الشهر على نرم افام. في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار؟
1: تراها بربي يقول لي كيفاش.
0: دريم زوم تحط على درمتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحذا كيوسك ذكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
3: النهار على صباحه.

ترى بهي سلطان خلطنا حتى الثمانية واربعة خارج على موجات راديو رما فيم. صباح النور والسرور من جديد. مازلنا معكم في صبحيتنا, مازلنا معكم في النهار الأصبح, ومازلنا معكم مع فقراتنا واخبارنا متابعاتنا حتى للعشرة. بعد شوية يكون عنا موعد مع اخبار المونديال, استنونا في منك نسمع عن عدد من المناظرات بالنسبة للناس اللي تلوج على فرصة للتشغيل, تسأل على المناظرات شنو فما, نعطيكم فكرة. وعنا أك تقريب ثلاثة ولا أربع بلاغات خاصين بمناظرات وطنية, إذا نعطيكم تفاصيلهم بعد شوية. جرايدنا وأبرز المقالات والعناوين لليوم ومتابعاتنا للشان الوطني والدولي متواصلة في الساعة الثانية. الموسيقى زادة حاضرة, بعد شوية نسمع صبح يا جميل حلوة برشا, صباح الورد ليكم كل الناس اللي فقتوا, كل الناس اللي برانشات الموجة من الوقيت ذي على رمى فهمها.

يا جميل نهاركم زين كل مستمعينا للانترنت زيد من ايش نسينكم هدايتكم اكيد باش نقراوها لكل مرحبا بالجميع دائما ومرحبا بكل هدايتكم امل وقيت هذيا نمشيو لاخبار المونديال اخبار المونديال على رمفهم على رمفهم تبعنا كل نهار واعرف اخر اخبار المونديال في النهار الاصبح على راديو رمفهم. إذا نحكيه على المنتخب الوطني التونسي لقية ذي البارح كان وصل منتخبنا للولايات المتحدة الأمريكية ومن المنتظر باش تعقد ندوة صحفية الليلة 8:30 بتوقيت تونس وأيضا بعد باش تكون فما حصة تدريبية هي الأخيرة تقريبا نصف الليل استعدادا وتحضيرا للمباراة القادمة مباراة غدوة للمنتخب التونسي المباراة الأخيرة قدام المنتخب الهولندي. هذا بالنسبة لآخر أخبار منتخبنا أكيد ولكن هات نمشي لقية ذي لنتائج يوم أمس في أخبار المونديال. أخبار المونديال في النهار على صباحها أمس النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يصنع الحدث ويعود إلى واجهة المشهد في كأس العالم 2026 بعد ما سجل زوزبونتو في فوز منتخب بلادو الكبير على أوزبكستان 5-0. بالإنجاز هذا رونالدو أصبح أول ملاعبي يسجل أهداف في 6 نسخ مختلفة من كأس العالم كما رفع رصيده إلى 10 أهداف بقميص البرتغال في النهائيات وتجاوز الرقم القياسي السابق المسجل باسم إذن المسجل سابقا بالنسبة للمنتخب البرتغال. تألق قائد البرتغال بعد أسبوع صعيب أعقب التعادل مع الكونغو 1-1 واللي تعرض خلاله الانتقادات واسعة من وسائل الإعلام البرتغالية والبارح رونالدو صنع الحدث والمنتخب البرتغال صنع الحدث أيضا بفوزه 5-0 على أوزبكستان. المباراة الأخرى نحكيه على منتخب إنجلترا اللي اكتفى بتعادل سلبي قدام غانا البارح في الجولة الثانية من منافسة المجموعة 12 بكأس العالم ليقترب المنتخبين من بلوغ الدور 32 دون أن يحسم التأهل رسميا وارفع كل من المنتخبين رصيده إلى 4 نقاط بعد ما استهلت إنجلترا مشوارها بالفوز على كرواتيا 4-2 فيما تغلبت غانا على بنما 1-0 في الجولة الأولى. وكي نقولوا المنتخب الإنجليزي اللي واصل معاناته في مباريات الجولة الثانية بالبطولات الكبرى بعد ما تعادل سلبيا مع غانا باش يجدد ظاهرة رقمية لازمته خلال السنوات الأخيرة رغم بدايته القوية في البطولة. في المقابل نجح منتخب غانا بقيادة المدرب البرتغالي كارلوس كيروش في فرض إيقاعه الدفاعي والخروج بنقطة ثمينة تعزز حظوظه في التأهل إلى الدور المقبل. نكملوا مع بقية المباريات. منتخب كرواتيا أنعش حظوظه أمس في بلوغ الدور 32 بعد ما حقق فوز ثمين على بنما بهدف دون رد في الجولة الثانية من منافسات المجموعة 12. أيضا نحكيه على كولومبيا اللي حجزت مقعد رسميا في الدور 32 بعد تحقيقها فوز صعيب على الكونغو الديمقراطية بهدف نظيف في الجولة الثانية من مباريات المجموعة 11 ونتحدث على الفرصة مازلت سانحة قدام الكونغو الديمقراطية وأوزبكستان عفوا للتأهل الأدوار الإقصائية في البطولة عن طريق التواجد ضمن أفضل 8 منتخبات حاصلة على المركز الثالث في المجموعات 12 بالدور الأول. لا نختموا معكم مع برنامج اليوم 8 متاع الليل في نفس التوقيت فما زوز مباريات. سويسرا تلعب ضد كندا، البوسنة تلعب ضد قطر، 11 متاع الليل سكوتلندا تلعب ضد البرازيل، المغرب تلعب ضد هايتي. الساعتين متاع صباح المكسيك تلعب ضد التشيك، كوريا الجنوبية تلعب ضد جنوب إفريقيا. هذا شعلنا اليوم في أخبار المونديال. أخبار المونديال على رمفهم على رمفهم تبعنا كل نهار واعرف آخر أخبار المونديال
في النهار لاصبحوا على راديو رام اف ام. 28 دقيقة بعد 8، ما تبعدوش لبعيد، راجعين بعد شوية. هذا شير للحاجي يغني مازلت صغير سنة، وبعد أغنية صبح يا جميل راجعين.

0: وإلا جسار بعد شوية نسمع كامل الأغنية. كان عندي غزلت 8:37 دقيقة على موجات لرما فهمة. النهار على صباحه رجعنا لكم من جديد كما قلنا باش نتحدثوا على عدد من المناظرات للناس اللي تسأل على المناظرات. خليكم على لقيت ذي في منك نسمع
1: منك نسمع منك نسمع.
0: نبدأ مع المناظرة الأولى ونحكيه على وزارة الدفاع الوطني فتح الترشحات لزوز مناظرات لفائدة الناجحين في البكالوريا. وين بديت ولا انطلقت أمس لفائدة الناجحين في الدورة الرئيسية لمناظرة البكالوريا عملية تقديم الترشحات في زوز مناظرات لالتحاق بالأكاديمية العسكرية والأكاديمية البحرية ومدرسة الطيران ببرج العامري والإدارة العامة للصحة العسكرية في اختصاصات شبه طبية وذلك بعنوان السنة التكوينية 2026-2027. وزارة الدفاع الوطني أفادت في زوز بلاغات خصصة للإعلان عن المناظرتين وتوضيح شروط الترشح وإجراءات ترتيب المترشحين ومقاييس ترتيبهم، بأنه عملية تقديم الترشحات باش تتواصل حتى لنهار 19 جويلية القادم عبر الموقع الإلكتروني للوزارة www.defense.tn. المناظرة الأولى تتعلق بانتداب تلامذة ضباط فتيان وفتيات للتكوين بالأكاديمية العسكرية والأكاديمية البحرية ومدرسة الطيران برج العامري لفائدة وزارة الدفاع الوطني. نحكي على جيش البر وجيش البحر وجيش الطيران والمصالح المشتركة والمصالح الفنية والهيكل المركزية الراجع بالنظر للوزارة، وأيضا وزارة الداخلية. نحكي على الإدارة العامة الحرس الوطني والديوان الوطني للحماية المدنية، وأيضا وزارة المالية. نحكي على الإدارة العامة للديوان وزارة النقل الإدارة العامة للنقل البحري والموانئ البحرية التجارية. المناظرة الثانية تتعلق بانتداب تلامذة ضباط ولتلامذة ضباط الصف فتيان وفتيات قصد تكوينهم للحصول على الشهادة الوطنية للإجازة في الاختصاصات شبه الطبية لفائدة الإدارة العامة للصحة العسكرية. وزارة الدفاع الوطني أوضحت أن كافة الإرشادات المتعلقة بالانتداب

0: مناظرة أخرى إذا نحكيه على فتح زوز، هما مناظرات لانتداب 170 إطار في قطاعي الطفولة والشباب، وين أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن عن فتح زوز مناظرات خارجية بالاختبارات لانتداب 170 إطار في قطاعي الطفولة والشباب وفق قرارات نشرت بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. المناظرة الأولى تتعلق بانتداب 120 أستاذ للشباب والطفولة بسلك رجال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة شؤون الشباب والرياضة ووزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن على أن تجرى الاختبارات نهار 27 أوت والأيام الموالية، كما أعلنت الوزارة عن فتح مناظرة خارجية ثانية بالاختبارات لانتداب 50 منشط لرياض الأطفال بسلك منشطي رياض الأطفال، وذلك بداية من التاريخ نفسه اللي هو 27 أوت القادم. وحددت الوزارة تاريخ انطلاق التسجيل عن بعد في المناظرتين نهار 25 جوان، يعني غدوة، على أنه يتم غلق باب الترشحات نهار 27 جويلية. مناظرة أخرى أعلنت عليها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لانتداب أساتذة محاضرين بسلك المدرسين الباحثين التابعين للجامعات في مادة القانون الخاص وعلوم الإجرام، وذلك يوم 14 سبتمبر 2026 والأيام الموالية وفق قرار صادر عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي نشر بالرائد الرسمي يوم أمس. تم تحديد عدد الخطط المفتوحة ب 14 خطة موزعة ما بين عدد من مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمية. نختم مع بلاغ آخر، وين تعتزم وزارة الشؤون الاجتماعية فتح امتحان مهني لانتداب عمل من الصف الرابع في خطة سائق سيارة خفيفة، وذلك بداية من نهار 25 أوت القادم والأيام الموالية. وأوضحت الوزارة في بلاغ صدر عنها أنه عدد الخطط المفتوحة للتناظر يبلغ 15 خطة، وأشارت إلى أنه الاختصاص المطلوب هو سائق سيارة خفيفة، على أن تجرى الاختبارات في شكل اختبار تطبيقي اختبار شفهية. بالنسبة للشروط، إذا اشترطت الوزارة في المترشحين أنه يكونوا كملوا بنجاح السنة الثالثة ثانوي نظام قديم ولا السنة التاسعة من التعليم الأساسي نظام جديد، وإلا يكونوا متحصلين على شهادة تكوينية مناظرة لهذه المستوى لهذا المستوى، إضافة إلى حيازة رخصة سياقة من صنف باء سرية المفعول ما تقلش الأقدمية متاحة عن عامين بتاريخ ختم قائمة الترشحات. ويشترط أنه يكون المترشح قادر على إنجاز المهام الموكولة إليه ويتراوح عمره ما بين 18 و40 عام على الأكثر، مع تطبيق الأحكام القانونية الاستثنائية المتعلقة بالمشاركة في مناظرات الانتدابات الخارجية بالنسبة إلى بعض الفئات. كيفية التسجيل، بيّن البلاغ أنه التسجيل يتم حصريا عبر المنصة الإلكترونية المخصصة للغرض، تدخلوا على العنوان concours.social.gov.tn، وين تنطلق عملية قبول الترشحات عن بعد بداية من نهار 6 جويلية القادم وتتواصل إلى غاية 24 جويلية 2026. بالنسبة لعملية التسجيل تبدأ 6 جويلية توفى نهار 24 جويلية. زوز مناظرات يتعدوا بزوز مراحل، الأولى دراسة ملفات الترشح وترتيب المترشحين اعتمادا على أساس أقدمية في الحصول على رخصة السياقة صنف ب، فيما تشمل المرحلة الثانية اختبار تطبيقي مدة 30 دقيقة واختبار شفهي مدة 15 دقيقة للمترشحين المقبولين. إذن تنجموا تدخلوا للموقع concours.social.gov.tn تاخذوا أكثر تفاصيل بخصوص المناظرة هذه، وربي سهل للجميع. إيش عنا اليوم في منك نسمع؟
1: منك نسمع، منك نسمع.
0: رجعين بعد شوية ما تبعدوش، خليكم ديما تسمعوا في النهار على صباحه.
2: النهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. النهار على صباحه.

0: كامل من 7 للعشرة.
1: رجعنا لكم من جديد مستمعينا الكرام. إذا مواصلين معكم ديما مشوارنا, مواصلين معكم ديما متابعتنا وأخبارنا ولقاية ذيه التاريخ. نعملوا طلع على جريدنا أبرز المقالات الصادرة لنهار اليوم الأربعاء 24 جوان.
0: أسمع ما نقرأ, اسمع ما نقرأ.
1: نبدأ معكم إذن جولتنا مع أبرز العناوين. أكيد عودة للحديث على إضراب البنوك اللي يتواصل اليوم. بالنسبة لجريدة الشروق تعنون مقالها تقول فيما إضراب البنوك يتواصل الحرفاء يتذمرون والمجلس البنكي يلوح بالخصم. في جريدة المغرب تقول رغم تهديد المجلس البنكي بخصم أيام الإضراب, عوان البنوك والتأمين يضربون وسط تعبئة نقبية واسعة. هو لليوم الثاني على التوالي يتواصل إضراب عوان البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين بكامل تراب الجمهورية, ما تسبب في تعطل الخدمات البنكية وإرباك مصالح الحرفاء. وبعد سلسلة من التحركات الاحتجاجية كانوا انطلقوا أمس عوان البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين في تنفيذ إضراب عام قطاعي يمتد على مدى 3 أيامات بمختلف الفروع البنكية بكامل تراب الجمهورية, احتجاجا على تعطل المفاوضات بين هيكلهم النقابي والمجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية لشركات التأمين بخصوص مطالب العاملين بالقطاع. كيف إذن نواصل معكم ديما مع المقالات والعناوين. اليوم صلاح الدين السلمي في تصريح لجريدة الشروق يقول باب الحوار مع الحكومة مغلق. وين عاد الأمين العام صلاح الدين السلمي لانتقاد غياب الحوار الاجتماعي وتعطل قنوات التفاوض مع الاتحاد, واعتبر أنه ما تعيش الساحة الاجتماعية اليوم ونتيجة مباشرة لتعطل المفاوضات ورفض التفاعل مع مطالب الشغالين. تحدث على أعوان البنوك يقول لم يختاروا الإضراب وتعطل الحوار دفعهم إلى التصعيد. في المقابل شروق تقول في مشهد يتكرر كل شهر يقف المتقاعد التونسي على عتبة البنك يحدق في شباك الصرف حاملا بطاقته اللي أصبحت رمز الانتظار, الانتظار لا ينتهي. تقول بينما يتقاضى الموظفون رواتبهم في مطلع الشهر يترك المتقاعدون للأيام العجاف ينتظرون دورهم في أواخر الشهر, وكأنه تقاعدهم بعد عقود من الكدح والعطاء كان عقوبة على وفائهم للوطن. تحدثت أنه اليوم مع إضراب البنوك أيامات 23 و24 و25 تتفاقم المأساة ولقاوا برشا إذا متقاعدين رواحهم ما همش قادرين باش ياخذوا شهرياتهم حسب جمجام. في مقال جريدة الشروق اللي تقول كرامة المتقاعدين ليست رهينة الإضرابات. إذن الصفحة رقم 8 ورقم 9 تلقوا فيها عدة تفاصيل تنجموا أكيد ترجعوا لها. إذن كملوا معكم ديما مع متابعاتنا بالنسبة للعناوين. إذن نمشيوا لجريدة الصباح. الصباح اليوم تقول مع تزايد عودتهم إلى أرض الوطن الدولة تعزز لحاطة بأبنائها بالخارج وترسخ شراكتهم في التنمية. التفاصيل في الصفحة رقم 2 أيضا لتنظيم العمل الحر وسائل الدفع الإلكتروني الفريلانس, مقترح قانون جديد على مكتب لجنة المالية والميزانية في البرلمان. أيضا في البرلمان في جلسة عامة سرية رفع الحصانة عن 10 نواب. التفاصيل ديما في الصفحة رقم 2. في موضوع آخر إذا نقرأه في جريدة الصباح اليوم, بعد التهام 43 هكتار من الغابات الجبلية الحرائق خطر يهدد الثروة الطبيعية والحيوانية ورفع درجة التوقي ضرورية. نمر إلى جريدة المغرب. إذا حكيت في الشأن الدولي تقول وتتسائل هل يصمد التفاهم الإيراني الأمريكي أمام حقول الألغام الإقليمية وأي شرق أوسط سيشكل له. في عنوان آخر ترامب يلوح بالتخلي عن حلفائه في الناتو, تصعيد جديد يثير التساؤلات حول مستقبل التحالف الغربي. نمر لأبرز العناوين في جريدة الشروق لليوم وأبرز المواضيع. إذن اللي حكيت فيها حكيت على موسم الحصاد، تقول صابة قياسية العام هذية، حبوبنا هل تؤمن سيادتنا الغذائية؟ سؤال تطرحه الشروق في الصفحة رقم 13. الأنظار في تونس خلال الأيامات هذه تتجه إلى الحقول، وين بدأت عملية الحصاد لصابة من المتوقع باش تكون هي الأفضل منذ سنوات. مؤشرات واعدة تعيد الأمل أمام معاناة صامتة من كلفة استيراد باهظة تنهك احتياطاتنا من العملة الصعبة. هو التقديرات الرسمية تشير إلى أنه إنتاج الحبوب للموسم الحالي يوصل إلى 2.2 مليون طن، وهو الأفضل منذ 5 سنوات بسبب الجفاف الشديد اللي يتواصل لسنوات، كما أنه موسم ذو جودة عالية للمحصول، وتصنف الهياكل الرسمية 70% من المحاصيل الحالية كحبوب ذات جودة عالية، مما يعزز الاستفادة القصوى منها في صناعة دقيق الخبز والسميد. والمؤشرات تقول أيضا أنه صار تجميع حوالي 2.23 مليون قنطار إلى غاية منتصف شهر جوان الجاري، ومنذ انطلاق موسم الحصاد خلال الشهر الجاري، إلا أنه حصاد الصابة لا يخلو من التحديات والمصاعب وبعضها أخطاء متكررة سنويا. من ضمن التحديات هذه التوقيت المربك لنزول الأمطار في مناطق الانتاج، وين تثبت الأمطار الأخيرة في ارتفاع الرطوبة في السنابل، مما أخر انطلاق موسم الحصاد في انتظار جفاف الحقول لتفادي تلف المحصول أثناء التخزين، كما زاد سبق للفلاحة أنه تشكيوا في عدة مناطق من اضطراب تزويد السوق بالأسمدة والكيمياء الأساسية في بداية الموسم، مما حد من المردودية القصوى للأراضي. وما بعد الحصاد تواجه مراكز التجميع مرة أخرى ضغط كبير، ولتظل المعضلة الأكبر متعلقة بتخزين التبن ومخلفات الأعلاف، الشيء اللي يزيد من المخاوف من تكرار سيناريوهات سابقة لتلف هذه المواد بسبب الرطوبة والأمطار الصيفية المفاجئة نتيجة غياب فضاءات مغطاة كافية، بالإضافة إلى خطر الحرائق، إذ تم تسجيل 27 حريق منذ نهاية شهر ماي أتت على عشرات الهكتارات، وشهدت عمادة بولعابة من معتمدية بلطة بوعوان الخميس 18 جوان حريق وصفت بأنه الأكبر هذا الموسم، وين أتت النيران على 10 هكتارات من القمح الصلب والشعير والبقول وأشجار الزيتون، وما زاد من تعقيدات الإطفاء هبوب رياح قوية وطبيعة التضاريس اللي اندلع فيها الحريق. من جهته في تصريحه للشروق، رئيس النقابة التونسية للفلاحين الميداني الضاوي كان قال أنه نسبة تقدم موسم الحصاد بلغت إلى حد الآن نحو 20%، فسر تأخير الحصاد بتهاطل الأمطار في مناطق الانتاج خاصة في الشمال، وأضاف أنه بعض المناطق السقوية خاصة بالقيرة وسيدي بوزيد ضواحي القصرين سجلت تراجع في الانتاج في حدود 30 قنطار مقارنة بالتوقعات، أرجع ذلك إلى عدة عوامل من بينها النقص المسجل في بعض الأسمدة وتأخر وصول بعضها الآخر خلال فترات حاسمة من الموسم الزراعي، ودعا إلى تفادي اعتماد التصنيف اللي يخضع له القمح عند القبول، واعتبر أنه التساقطات المطرية الغزيرة قد تؤدي إلى تفتت الحبوب وإدراجها ضمن أصناف تؤثر على سومها النهائي، هو اللي ينجم ينعكس مباشرة على مداخيل الفلاحين وقدرتهم على مواصلة النشاط والإنتاج. وطالب إذن مراعاة وضعية المنتجين وعدم التشدد في عملية التصنيف. ربي يوصل بسالم بالنسبة للصابة متاع السنة، على كل هو صابة قياسية، وربي إن شاء الله يعين الناس الكل. نكملوا مع مقال آخر. بعد سقوط إمبراطورة التحيل هكا في العقارات، ملاحقة مافيا القصور والأملاك الأثرية. شروق تكتب إنها علمت إنه عمليات ملاحقة عدد من العناصر المتورطة في بيع العقارات في عدد من ولايات الجمهورية ما زالت متواصلة، خاصة بعد سلسلة الإيقافات اللي طالت عدد منهم، من بينها سيدة تم الحكم عليها بستين سنة سجن. وتم رفع عدد من القضايا ضد مالكين لعقارات فخمة وسماسرة في عدد من المناطق، تبين أنهم قاموا بتجاوزات قانونية خطيرة على غرار بناء مبان على أراض أثرية، فيما قام آخرون بالتنسيق مع عناصر مارقة عن القانون بتزوير وثائق وبيع عقارات على ملك أشخاص آخرين. وإذن تواصلت إذن عمليات الملاحقة للعناصر هذه، و أكيد ملاحقة مافيا القصور سميتها الشروخ والأملاك الأثرية. هذه بالنسبة لأبرز المقالات والعناوين اليوم. دوليا تكتب الشروق أمريكا الكيان الصهيوني خلاف عابر أم افتراق طرق، سؤال تطرحه الجريدة اليوم. ونختمه مع عناوين خاصة بالشان الرياضي، خلافات حادة ورينار على باب الرحيل، تقول الشروق الجامعة في قلب العاصفة. وبالنسبة لجريدة الصباح رياضيا تكتب المنتخب الوطني يضع اللمسات الأخيرة لمواجهة هولندا ضمن مونديال 2026. إذا شعلنا في جولتنا توا 9 بالضبط على موجات لرما فهمة.
0: أسمع ما نقرأ، أسمع ما نقرأ.
1: خليكم معنا ديما في الاستماع، ما تبعدوش، نستقبلوا مهدي شوية أخرى في الأخبار الرياضية، يكون عنا موعد مع خليل في البوان مارشي، ويكون عنا موعد أكيد ديما مع المتابعات متواصل حتى للعشرة. رجعنا
2: انهار على صباحه، يرجع لكم بعد شوية. انهار على صباحه،
3: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
2: بقيت الشهار على ميرم افام،
4: خمس حاجات تخليك تختار الفريجيدير الجديدة في تونس كونكورد، وين نلقاوها؟ بأحسن سوم في المارشي، بأحجام مختلفة اقتصادية، وبأيادي 100% تونسية، بجودة ومواصفات أوروبية، ودي كومبوزون إلكتريك وإلكترونيك دو بروميي شوا، وزيد قطع الغيار الكل متوفرة مع ليكيب ديكسبير اللي تضمنك خدمة سريعة في السيرفيس أبخي فونت، والضمان 10 سنين على الكومبرسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير.
3: أنا اخترت كونكورد.
4: وانتي وقتش؟
5: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396، او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
3: ارم اف ام تونسنا.

0: rmfm.net.
1: اعمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو rmfm. راديو rmfm. rmfm ديما معاك ديما معاك.
2: صباح الخير، صباح النور في أولى نشرتنا الرياضية. حديثنا في إريم سبور البداية مع الأخبار المونديال، وين حقق المنتخب الكرواتي فوز ثمين على حساب منتخب بنما هدف مقابل صفر في المباراة الجولة الثانية من كأس العالم 2026 واللي أقيمت على ملعب بي إم أو في مدينة تورونتو، وجاء الهدف الوحيد في المقابلة عن طريق اللاعب بودمير في الدقيقة 54 من المقابلة، ليمنح المنتخب الكرواتي 3 نقاط تعزز موقفه في المنافسة من أجل التأهل. من جهته حقق المنتخب البرتغالي أيضا فوز عريض أمام منتخب أوزبكستان بنتيجة 5-0 في إطار مواجهة الجولة الثانية من المجموعة 11 من المونديال، وسجل قائد المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو ثنائية في هذه المقابلة عند الدقيقة 35 من زمن الشوط الأول، وسجل بقية أهداف عن طريق نعمتوف ضد مارميه، وأيضا اللاعب لياو، وهدف عن طريق اللاعب نينو مونديج. ونذكر المنتخب البرتغالي كان تعثر في الجولة الأولى أمام الكونغو الديمقراطية بنتيجة التعادل هدف مقابل هدف. أيضا حسم منتخب كولومبيا وحسمة كولومبيا تأهلها إلى دور 16 في المونديال قبل جولة واحدة من نهاية دور المجموعات بعد فوزها بنتيجة هدف مقابل صفر على جمهورية الكونغو الديمقراطية في المجموعة أيضا 11، ورفعت كولومبيا رصيدها إلى 6 نقاط من 2 مقابلات وضمن تأهلها في مرحلة خروج المغلوب قبل مباراتها الأخيرة في المجموعة ضد البرتغال واللي فازت كما قلنا على أوزبكستان 5-0، و ظلت جمهورية الكونغو الديمقراطية عند النقطة الواحدة وتحتاج إلى تحقيق نتيجة إيجابية ضد أوزبكستان للحفاظ على مالها في التأهل. مباراة إنجلترا وغانا في بوسطن البارح أيضا في الجولة الثانية من مونديال 2026 لكرة القدم انتهت بالتعادل، وبطبيعة منتخب إنجلترا نذكره كانت فازت على كرواتيا في الجولة الافتتاحية 4-2، فيما حققت أيضا غانا فوز أمام بنما هدف مقابل صفر ليرفع كل منتخب رصيده إلى 4 نقاط في المجموعة الثانية، إلى كما قلنا تشهد يعني مواجهات منتظرة كما قلنا بين المنتخبات لضمان التأهل في المجموعة هذه إلى الدور القادم بين إنجلترا وغانا كرواتيا وبنما. أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم مساء يوم أمس أن المدرب المنتخب الفرنسي ديدي ديشان غادر مقر إقامته نحو فرنسا بعد وفاة الوالدة متاعه، ومن المنتظر أنه يغيب ديشان عن مباراة فرنسا القادمة أمام النرويج بسبب تواجده في فرنسا لحضور جنازة والدته. ونذكر المنتخب الفرنسي كان أضمن ترشحه رفقة المنتخب النرويجي بعد تحقيقه ل6 نقاط في الجولتين الأولى والثانية. نعطيكم فكرة على برنامج المقابلات اليوم وغدوة، بداية من 8 اليوم البوسنة في مواجهة قطر، وسويسرا في مواجهة المنتخب الكندي، بداية من 11 منتخب سكوتلندا في مواجهة المنتخب البرازيلي، والمغرب في مواجهة تايتي، بداية من ماضي ساعتين متاع الصباح يوم فجر الغد جنوب أفريقيا في مواجهة كوريا الجنوبية وجمهورية التشيك في مواجهة المكسيك، بداية من 9 متاع الليل غدوة منتخب كوراساو في مواجهة منتخب الكوتيفوار، والإكوادور في مواجهة المنتخب الألماني. بالنسبة للترتيب في المجموعة الثانية نلقاو كندا في صدارة المجموعة مع المنتخب السويسري برصيد 4 نقاط، ثم نلقاو البوسنة نقطة والمنتخب القطري أيضا في رصيده نقطة. في المجموعة الثالثة نلقاو المنتخب البرازيلي والمنتخب المغربي كل منتخب في رصيده 4 نقاط، في المركز الثالث المنتخب سكوتلندا 3 نقاط، وفي المركز الرابع تي برصيدها 0 من النقاط. في المجموعة الأولى المكسيك 6 نقاط، ثم نلقاو كوريا الجنوبية 3 نقاط، التشيك نقطة، وأيضا منتخب جنوب أفريقيا في رصيده نقطة. في المجموعة الخامسة. إذا مقابلات اللي بتكون يوم غد نلقاو منتخب الألماني في رصيده 6 نقاط، في المركز الثاني الكوتيفوار 3 نقاط، منتخب الإكوادور نقطة، ومنتخب الكيروساو في رصيده نقطة واحدة. أعلن الترجي الرياضي التونسي اليوم أمس عن تعاقده بصفة رسمية مع المدافع الدولي التونسي مروان الصحراوي لمدة 2 مواسم في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الملعب التونسي. نذكر أن الصحراوي كان لعب سابقا في الترجي موسم 2014-2015 قبل ما يغادر إلى نادي ميتز الفرنسي. مفاوضات بين إدارة النادي الإفريقي وحارس النجم الساحلي يوسف زيان، المفاوضات هذه تقدمت بشكل كبير في الساعات القليلة الماضية، ومن المنتظر أن يحسم زيان وجهته القادمة خلال هذا الأسبوع بعد تلقي اتصالات رسمية من الترجي والنادي الإفريقي. نذكر أن يوسف زيان عقده مع النجم الساحلي انتهى بنهاية الموسم الرياضي الحالي. أيضا النادي الإفريقي اتفق بشكل رسمي مع الساعد الأيمن رسلين الكتل قادما من سبورتينغ المكنين، منتظر أيضا أن يمضي لمدة 2 مواسم في قادم الأيام بعد اتفاقه مع إدارة النادي الإفريقي. نذكروا أن اللاعب هذا تألق هذا الموسم مع فريق سبورتينغ المكنين، وتمت أيضا دعوته للمنتخب الوطني التونسي. الترجي الرياضي التونسي أيضا فريق كرة اليد أيضا اتفق رسميا مع المنسق لاعب نادي سقيط الزيت بلال العابد، ومن المنتظر أن يمضي العابد لمدة 2 سنين رفقة اللاعب حسن الجماعي اللي باش يعود إلى بداية من الموسم القادم لصفوف فريقه الأصلي. نذكره أنه بلال العابد سبق له الاحتراف في الدوري السعودي مع نادي الزولفي والابتسام، وفي الدوري الليبي مع نادي أهلي طرابلس، وفي البطولة المحلية مع الاتحاد التميمي وجمعية الحمامات ونادي سقيط الزيت. من جهة فريق نادي سقيط الزيت تعاقد رسميا مع منسق اللعبة الدولي أسامة غشام بعد نهاية عقده مع النجم الساحلي. نذكروا أنه غشام سبق له اللعب في القطري مع النادي أو في الدوري القطري مع النادي الريان، وتوج معه الموسم قبل الفارط بلقب الدوري. ديما أكثر أخبار بأكثر تفاصيل موجودة متواصلة عبر موقعنا www.rmfm.net.
1: ديما أكثر أخبار بأكثر تفاصيل موجودة متواصلة على www.rmfm.net. rmfm
0: في ساكن
3: في سوسة
0: تونسنا
1: من القلب للقلب.

مع كمال من 7 للعشرة. نسبك رقالو النهار على صباحه، النهار على صباحه، صباح الخير ونهاركم زين.

0: الجمعة من 7 للـ10 واسمع النهار على صبيحه مع كمال. النهار على صبيحه تبع الأخبار شنو اللي صار وش كتبت الجرايد كل نهار أسوأ من المرشي وقضية الدار ومع دبارتنا لا تخمم ولا تحتار صلطينا إهداءات كدوات كل نهار وين ما كنت في الخدمة في الثنية ولا في الدار عدل الموجة على رمفهم وعيش صبيحك وعيش صبيحك.
1: رجعنا لكم من جديد مستمعينا الكرام. إذن 9:25 دقيقة على موجاتنا، مازلنا مكملين معكم بعد الأخبار الرياضية وبعد تسلطينا مزينا برشا. سمعناها بصوت آدم منذ قليل يغني العندليب الأسمر، ناخذوا معكم لقاية ذيه نمشي ونعملوا طلة على المرشي، نمشي للمرشي الوطني اليوم مع صديقنا خليل. يا خليل صباح الورد ونهارك زين.
2: صباح الخير كبير، صباح الخير على كل مستمعي لرمضان، نهاركم سعيد ووهم ياسمين إن شاء الله. تحية ليك وتحية لكل
1: المستمعين. يا سيدي إن شاء الله نهارك أسعد ليامات. جوست نحينا كل كيت واسمعنا وتكلم معنا مباشرة بالتليفون باش نسمعوك بالبهي. شين الأحوال سيدي البهي؟
2: والله إلا بس الحمد لله
1: الحمد لله. نحي الكيت عاد خليل.
2: أيوة.
1: كل حد هاي هاي سي خليل
2: تسمع
1: هاي يا أخويا خمسة
2: أو تسمع بيه بالجديد.
1: والله يا خليل خمسة على خمسة خير ملكيت يا خليل. خمسة على خمسة خمسة على خمسة هكا صوتك يبدأ واضح. هاي اليوم في المرشي لوطانيا شنية الحركية شنية الصورة من وسط البلاد يا خليل؟
2: والله
1: مازلت ضعيف
2: ليش خويا؟
1: ما زالت ضعيف الحركة يقول لي خليل، ما زال بكري أكا وحيدة وحيدة الناس اللي تخدم أكا تقوم بكري وتقصد ربي على رواحها. وبالنسبة للمرشي الحركية متاعه تبدأ تشد بعضها نقول وإحنا بعد العشرة هكيك يا خليل، هكي سويعتين ما بين العشرة ونص النار تقريبا. ها؟
2: أي هكيك هكيك
1: هذا هو هذا هو
2: هذا هو.
1: سخانة الطقس اليوم يمكن أعلى شوية سخانة مقارنة بيوم أمس واللي قبله، اليوم بيدهم سخان
2: سخانة سخانة نخد سخانة. الله بصلي على النبي
1: الله يكون في عون الجميع. إذن اليوم تقريب زيدة درجة أو درجتين يعني مقارنة على كين قارنوها بيوم أمس واللي قبله، يعني سيسر ويحكم نشربوا بزيد مياه. نحاولوا أنه كي نخرجوا البر والناس اللي تخدم البر والناس اللي تتنقل برشا، إذن في الأوقات الذروة متاع الشمس نحاولوا ديما نغطي ريوسنا بحاجة يا خليل.
2: صحيح
1: هاوكا فما
2: ماذا بيكم دبيب تامي معاكم زاد
1: ماله لازم ديما هذاك لازم ديما. عطشان مكش عطشان ديما اشرب ديما اشرب عطشان ولا مش عطشان. وبالنسبه لفطور الصباح نخلي لك ليك انت الاقتراح، احسن فطور صباح تنجم تفطروا يا خليل في الايامات نتاع الصيف هكا وايامات ارتفاع درجات الحراره تكون عاليه شويه، شنو احسن حاجه انت بالنسبه لك؟
2: بسيس تشعير.
1: بسيس تشعير تبدا هكاك جيريا بشويه بشويه مي
2: بارد.
1: ايوه
2: واذا كان عندك كرموس انا احط طريف كرموس.
1: لازم سجرة على الدزة هذه كان كل يوم كرموس. خاطر بالفلوس بالفلوس ما يساعدش يا خليل، كيلو بعشر الاف كان كل يوم. ما ما ما ما البسيسة يا خليل مش تعمل حارة كرموس، يعني تحب لك ميزانية يعني على متشاركة.
2: هو تحب الحقيقة تحب. أما هنا عادية وبراي
1: تقول أنت بسيسة وكهو
2: اللي لقاها هنا يحط اللي ملقاش الله
1: هلا ملقاش ما فماش بسيسة ودي ما يمشي بسيسة الشعير باهية برشا في ال
2: بطريت مي بيرت
1: يا راهو اي باهية برشا في السخانة هذي.
2: إذا اسمع وتحب لك قريب ماضي ثلاثة وانت مقنع لا تحبش تأكل.
1: احنا تحبنا منتي نص النار سي بون جوع ما فيش.
2: لا انا جوع
1: اللي جوع
2: عندك فطور والعشي ما معاهمش
1: نعرف سي خليل. اي سيدي دونك بسيسه بسيسه تشعير تبدا هكا تعمل كيف ريحتها بتبدا فايحه يا خليل. والله يا خليل من اعز ما الواحد ياكل هكا
2: عز ما تاكل ودي اخبارهم صلي على النبي
1: ما شاء الله
2: ودي هذيك خير من تاكلوا بيه
1: تو كل مظليت قديش يمشي واسوام يا خليل المظلة السعف هذيك متاعنا.
2: والله الحقيقة مظلة السعف قديش تشوم فما في 20 فما
1: اي خاطر
2: 25
1: طلع شوية سوما خاطر ما عادش تسمع بعشرة وب 15 و لا ب 20 دينار وانت طالع
2: وقتها وقتها.
1: اي تقول انت فما الطلب
2: يولي اوبليجي باش نشريه.
1: فما الطلب تقول انت فما الطلب يا حسن. كل المظله السعف والقفه السعف يا خليل.
2: اي نعم موجودين حتى هما موجودين ما غلاو شويه
1: موجودين نشوفهم يعني في السوق يتباعوا يعني ولا في بعض المحلات وبالعكس فما التصاميم حلوه برشا يعني عرفتك القفه سعف وتلقى فيها هكا نقشه باهيه ولا طريزه باهيه ولا تصويره هكا باهيه تشجع كل الصغيرات وش خاص لو كان نرجعوا نقضيو كان في القفوف ونبعدوا على الساشيات البلاستيك خلي قفه و...
2: اي وش خاص سبب اي خلك الشاوتك اعلام قالوا قفه من عينين عم ماذا
1: ايش دخل بالليل العظيم المثل ايشني علاقته بالقيمه نتاع القفه يعني نحكي على القفه
2: القيمه نتاع القفه معناها نشتي الناس ترجع تقضي بالقفه كالعاده
1: هي المثل مش في بلاصته برشا نحسه خليل
2: ما هوش في بلاصته خرج الموضوع هو خرج بلاصتك يفك عليه
1: خارج الموضوع المثل تحسه يا خالد
2: لا ما هو شي خارج
1: اي خارج الموضوع المثل
2: حسنو تحية كبيرة للي مازال يسمع القفة العزف وفك التراث نتاعنا الكل تحية ليه
1: ولو انه قلوا برشا اللي يصنعوا القفة نتاع السعف يا خالد
2: اي قلوا برشا كان عندنا جارنا زاد كان يصنع فيهم
1: عاشور ربي يطول في عمره ان شاء الله
2: اذا
1: عاشور في الكازمات فما برشا هما في مساكن لكن برشا الحقيقه اللي كانوا يمتهنوا يعني الحرفه هذيه و يتقنوا الصنعه هذيه لكن قلت لا محاله ويمكن تطورت شويه
2: قلت وغلات ولات غاليه
1: ما عادش كي قبل
2: انا جم حد يشريها يعني زوالي ما يشريهاش كنت باش يشريوها للديكور وبرا ولا
1: قداش الاسوام تاع الدوره خل
2: انا قلت لك من 20 وانت طالع بالنسبه للمظله
1: لا نحكي على القفه سعف
2: قفه السعف ب 30 ب 35 ب 25 هذا هو اسوامهم
1: واضح انت والحجم نتاعها زاده
2: اي خويا الحجم
1: اي خويا البيه خذ الشريبه مي كما قلت انت خذ نفس نمشيو فاصل قصير وراجعين يا خليل مواصلين مشوارنا
0: النهار على صباحه يرجع لكم بعد شويه النهار على صباحه مقيد الشهر على ميرم اف ام برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشوا في لي برودوي برا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر هذا الكل مع نصيحه لتواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للـ7 في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666 برا فارماسي وميديكال ستور مساكن شوف الدنيا زينة
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام
0: النهار على صباحه مع كمال من 7 للـ10
1: نرجو اذا للبوان مارشي نمشيو لقيت هذا للمارشي لوطانيا خليل اعطينا اش عندك في القائمه
2: يا سيدي بالنسبه للبطاطا الخضره نبداو 2200 والطماطم 800
1: شي البطاطا ب 2200 خليلة
2: نعم البطاطا ب 2200
1: كانوا طالع شوية السوم
2: نعم ب 2200 وب 2000
1: من 2000 ل 2200 البطاطا
2: نعم طالع شوية
1: السوم
2: الطماطم فما ب 800 فما بدينار فما حتى ب 600 وب 500 الأخرى 15% وبدينار البرج ابني البصل بدينار الفلفل الشعباني بدينار الفلفل الأحمر بالفين وخمسمية البقلوتي ب3500
1: عفوًا لطف عليك
2: السفناري 2200 البروكلو بالفين والكرم أنا الكرم هو بالفين سامحني الكرم بالفين وكذلك فما بالفين وخمسمية الأحمر
1: ايوه
2: لو كيف شبشيو خضر الورقية
1: مش عندك اي
2: اي بالنسبة الخضر الورقية عندنا السلق والمعدنوس اليوم بخمسة مئة اللي النفط 15% والله يجي مرقة لفت توه والله يشين كبير
1: اي
2: لو كلها مرقة لفت
1: نوكلها خلي الكل
2: عندنا البجل 15% عندنا الكلابس 600 والنعناع 600 والخس 12% واللي تجي كيف كيف 12%
1: دوما
2: شمشيو للغلال
1: ايش عندك ايه؟
2: عن اللوز 2500 وعلى المشمش 3500 عن الدلاع 800 وبدينار عن البطيخ 15% و12% وعن الخوف 5000 3500 التفاح 3000 و4000 العنب 6 دينارات جوية نعوينة 3000 و5000 وعنا الفقوس 18% وكذلك 15% وفما حتى بدينار والقارص 3500 3450 وعنا كذلك بربعة دينارات بي وعنا كذلك الترموس بعشرة دينارات أكحل
1: واضح
2: ترموس أضايا أكحل أو بعشرة دينارات بس هيدي البشيز بيه توكي بس بشيو للحوم البيضاء والحمراء
1: بيه بقديش الجيش سمو اليوم
2: بيه الجيش 5980 بالنسبة للجيش اكتف الدان 6006 فيها وخفض الدان 8005 فيها وخفض الجيش العادي 6500 سكنوا في الدان 16300 وسكروا بجيش العادي ب 13500 بيه لو كيف شمشيو للحوم الحمراء
1: بيه شو عندك
2: العلوش 60-65 دينار البقري 48 دينار كرومة وكتلات 42 بقري مخلط 35 بالنسبة للمعز والجمل ما مش موجود الدوارة 40 كاملة 80 الكرش بسبعة دينارات والأخرى الحرشة باثناش الهرقمة بخمسة وعشرين كبدة العلوش 65 كبدة البكري بخمسين كذلك رأس العلوش بخمسة وعشرين شوست وعفونا بخمسة وعشرين ما هوش مشوست والمشوست بثلاثين المركز بثلاثين ومركز الرويان خمسين
1: واضح
2: شمشي
1: هذيك هي الأسواق متاع اللحوم يعني تقريبا ما ما تغيرتش ديما مستقرة في الارتفاع معناتها ذاك هو غالية
2: فما الاستقرار بتاع بالنسبة للحمل العلوش في المشتريات يما 65 يما 60
1: هذاك هو 60 65 دينار يعني ما فماش به ولد بحر اللي
2: الناس بلا سمعني خويا كمان الناس البر يقولوا لي يا خلي راهو غلط مش كيك الحمرا والخص
1: شنو نقص شنو
2: يقولوا لي الخص
1: إيه كما
2: عندي واحد صاحبي مصطفى ضايت سيدي قال لك الحمرا ومش كيك يا خالي
1: اي كيفاش انا ب 60 و65
2: في المرشيات 60 و50 والبر لا قال لي
1: اي خليل اي خليل في المرشي بقديش لهم
2: المرشي بستين خمسة وستين
1: واضح خليل اي مر الولد البحر ايش عندك
2: اي سيد قالك سيدي الوراق اليوم 18800 22 دينار و800 وفما وراقة يا اخوها كان كمين هذي
1: اللي جنية
2: الوراقة بخية بحرية 45 دينار فيه
1: 45000 بحرية
2: بحرية وخير هي كبيرة وسمعة رايفة وحسي بتبيعها اللهم صلي على النبي
1: واضح واضح به
2: عنا قاروز 29 دينار و800 وعنا زغالي هو زغالي زادا ياخذوا كذا 36 دينار و800
1: يزم لي شعات يا خليل قديش شيء
2: لا قول في الحق 36 دينار و800
1: واضح
2: اي سردينة 45 دينار وكذلك فما مش 45 دينار
1: سدينا اسمع كيف
2: خلي
1: باب مربع لي في 500 كيكه
4: اي نعم
1: اي
4: 4500 وب 3000 وب 6000 وفما ب 2000 وفما ب 2500 نص كيلو ب 5000
1: واضح
4: اي وفما ب 6000 الترينيا 19 دينار و800 كلب البحر 36 دينار و800 و29 دينار و800 و40 دينار ده كلب البحر ب 40 دينار موجود صوت الغزال 9800 ولا الشمس شفتهم قبل راسي
1: ابعد ابعد من الشمس خليل ابعد من الشمس بي
4: بي بي بي بي, بي. سخانة سخانة
1: يكمل يكمل يكمل ويهرب للظل
4: باهي ب 17800 فما تن رونديل كبير ب 17800 الكيلو

0: اي سامسونج قبلي وتحب تخص
1: هاي كمل لي خليل بسرعه.
0: ايه الكرامات 21 دينار و800 ولا عصير 6800 ولا غراب 23 دينار و800 22 دينار و800 والكحلايه كبيره هي سنه 36 دينار و800 هذا ايش فما اليوم كمان في مارش اللوطاني.
1: واضح واضح به هذا اللي فما في المارش اللوطاني. وشني تقترح علينا كدبار اليوم حسب ما شفتك في المارش خليل جيت لبالك يعني الدبارة اللي باش تقترحها اليوم؟
0: والله اليوم او باش نطيبوا انا اللي اسمه ذاك اللي اسمه شويه
1: اليوم سلطه مشويه خبزه طابونه ايوه
0: وكعبات سردينه مشويين مش مقليين
1: ايوه
0: وطريف فريت
1: سردينه. مش البارح عملت سردينه وكسكسي دقيق وتشيش بالسردينه
0: هذاك كسكسي بالكسكسي هذاك مطبوخ
1: اليوم
0: هذا يا مشوي
1: ايوه
0: او فيه برشا منافع راهو مشوي يا سيدي كدار يهديك فيه برشا منافع
1: فهمتك فهمتك دونك
0: مشوي سيختو مشوي
1: دونك انت
0: مشوي
1: بالنسبه لي انت
0: اللهم صل على النبي
1: بالنسبه لك انت اليوم
0: راهو عصير قارص كما نعرف والله عزمه تاكلك
1: صحه وفرحه صحه وفرحه دونك اليوم سلطه مشويه سردينه مشويه خبيزه طابونه وشنو اخر صحيح الدلاع
0: حين دلع ولا بطيخ كيف تحب انت وكويستي هذاك لازم منه
1: وكويستي صحة وفرحة يعني عندي لك دبارة أخرى خليل قداش قلت لي الكلمار اليوم
0: كلمات
1: كلمار
0: أنا نرجع نطلع عليه
1: قداش قلت لي الكلمار اليوم
0: سيدي كلمار قلت لك 21 دينار و800
1: فهمتك 21
0: فما ب 25 دينار و 800
1: فهمتك فما 21 فما 25 ناخذ طريف احنا على قد افراد العائله نعملوا يا خليل اليوم نواصر بال بال بالكلامار يعني نعبيوها يعني اي شنو عندك اعتراض؟
0: اي برابر
1: ايش فيك ايش فيك خليل والله باهي الدبارة راه باهي ها
0: كان حبوا ياكلوا معاك صح اليوم خليهم اخويا جاوا كل وريسه مشويه خير لكم صيفيه وكسوا كبات سردينه مشويين مبدل
1: شي شي خليل مبدل شوي مبدل شوي
0: كل النواصر معي هاي
1: نواصر هاكا كلامار نعبيوه هكا من داخل كيما هكا نحضروا الدواره نتاعنا يا خليل هكا كل واحد يعمل بالمكونات اللي يحب عليها
0: وصحة وفرحة
1: وصحة وفرحة للجميع هاي اخويا صديقنا ايمن مجدوب تحية لي يقول ديديكاس الاخت مروة يا سيدي تحية ليها وتحية لكل مستمعينا يقول تحب على الاوميغا 3 خليل يتبع الاوميغا 3 وين ما كان ما يفلتش
0: اي فلتوش
1: ساعات يطيح له يعني هاي خويا البي في الامان يا خليل اذا شعرنا في البوان مارشي لليوم البوان مارشي البوان مارشي أيه نوصل معكم توا 9 غير ربع بعد شوية أنت اللي تسمع فينا تنجم تكلمنا وتشارك معنا وتربح معنا الكادو اليوم من إهداء بارا فارماسي أو ميديكال ستور تكلمنا على 71 134 396 71 134 396 نلعبوا على أن كادو مزيان برشا لليوم من إهداء بارا أو ميديكال ستور
2: انهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية انهار على صباحه مقيد الشهر على ميرام افام جديد عند لندولسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغوتو نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب والنتيجه كرهبتك ديما جديده وصيف السنه مع لندولسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجيلي وين تلقاو عنا احسن الماركات العالميه وزيد مع كل فيدونج دياغنوستيك جراتوي لندولسي موتورز في مساكن طريق سوسه قبل القنطره والاكثر معلومات كلمونا على 21-766-667 وإلا 22-744-755 كي نقولوا جريت نقولوا لادريس رقم واحد اللي تخوم ميناجي والاي تيك وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه انفولاين 27-198-888
3: جريت لاسعاد كل بيت
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا

0: على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرامفام.
1: النهار على صبيحه، النهار على صبيحه.

0: نسمع كم لغنية زياد برجي بعد شوية 9:51 دقيقة على موجات راديو رام اف ام. الموعد باش يكون مع أماني مباشرة, تكون معنا من بارا فارماسي أو ميديكال ستور بمسكنا. برا فارماسي أو ميديكال ستور مسكن, شوف الدنيا زينة. نحكي لكم على الادريس الأولى في مسكن اللي تلقاو فيها كل ما تستحقوه من اللي برودوي برا فارماسيتيك وكذلك البرا ميديكال. ونحكي لكم على الادريس الأولى اللي تلقاو فيها أحسن سوم في المارشي في مسكن. تلقاو ديما دي بخومسيون, تلقاو ديما مفاجئات وبرشا كدوات يوميا. أعملوا طلع على الباج فيسبوك والكونت انستغرام أو ميديكال ستور, وأعملوا طلع يوميا تلقاوهم على ذمتكم من 8:30 ل8:30, من الاثنين حتى للجمعة, وحتى في الويكاند السبت ولحد تلقاهم زادة على ذمتكم طيلة النهار. حاضر معنا أماني, نقول لها صباح الورد ونهارك سعيد مبارك.
1: صباح الخير كمان, نهارك زين
0: إن شاء الله. نهارك طيب يا أماني, شنحوالك لباس؟
1: الحمد لله الحمد لله, شنحوالكم انتوما؟
0: الحمد لله يا ربي, هاو كان سيسر واحنا في السخانة هذه وكهو. كما قلنا وكما نذكر وديما, من نهار 15 جوان حتى لنهار 15 جويلية إيش عندكم يا أماني في أو ميديكال ستور؟
1: من 15 جوان ل 15 جويلية إن شاء الله عنا دي برومو دي بونت فلاش, عنا دي كادو على كل أشياء إن شاء الله. دونك جوست ديما مطلع على الباج نتاعنا فيسبوك وإنستغرام باش ما تفوتهم حتى بروموسيون. واللي يجيب حنا في كل وقت مرحبا بنا في الكل.
0: واضح, حتى اللي موجود بعيد وما نجمش يجيب حذاكم ينجم يدخل الباج فيسبوك والكونت انستغرام, يعدي الكوموند نتاعو توصل له حتى لباب الدار, والرقم نتاعهم اسهل منه ما فماش. او ميديكال ستور ذكرنا بيه يا مين.
1: 53 00 0666.
0: 53 00 0666 هذا الرقم سهل برشا, تنجم تكلموه وقت اللي تحبوا, تلقاو فريق كامل يجاوب على كل تساؤلاتكم. واليوم يا أماني عنا موضوع جديد. الموضوع اللي باش نحكيو فيه وباش نسألك عليه يا أماني, وكل يوم تفيدنا أكيد برشا معلومات ويعطيك الصحة, برشا من الناس ما يعطيوش أهمية كبيرة برشا للتاريخ متاع الانتهاء الصلاحية, وإلا تاريخ المنزل منتوج اللي خذوه وقتش يوفى ولا وقتش توفى الفايدة من استعماله. إذن برشا أسئلة وفما معلومات مهمة لازمنا نقرأ حسابنا ومعطيات نقرأ حسابنا فيهم كي ناخذوا مستحضر تجميل. نحكي الناس كل مستحضرات متاع العناية بالبشرة ولا مستحضرات تجميل عموما عندهم مدة متاع استعمال محددة بعد فتحه.
1: بالضبط, لهنا احنا كي باش نحكيو اعظم الناس باش نمشي بها اللي باش نحكيو على التاريخ المكتوب على العلبه. يعني احنا كي باش نشريو اي برودوي تاع عنايه بالبشره باش نلقاو دات اللي هو تاريخ انتهاء الصلاحيه.
0: اي هذه معمول به, يعني مش تلقى دات راهو صلاحيته لكن كيفاش نجمو نعرفوا احنا المده هذه قداش؟
1: التفصيل اللي باش نحكي عليه ان اليوم ماهوش تاريخ انتهاء الصلاحية, على خاطر هذيك حاجه معروفه واغلب الناس تعرفها. اما راهو منتجات العناية بالبشره ما تبقاش فقط بتاريخ انتهاء الصلاحية.
0: كيفاش؟
1: عندنا مده اخرى اللي هي مده استعمال المنتج بعد الفتح. اش معناها؟ هاني باش نوضح الفرق ما بين تاريخ انتهاء الصلاحية ما بين مده استعمال المنتج بعد الفتح. تاريخ الصلاحية هو مؤشر نعرفه به حتى الوقتاش البرودوي نتاعنا يقعد صالح للاستعمال اذا كان مسكر وما تحلش.
0: اذا كان مسكر وما تحلش
1: اكزاكت الماء. هذاك مكتوب ظاهر على العبوة نتاعنا.
0: واضح. واذا كان تحل
1: بالضبط. اما اذا كان تحل المنتج راهو باش يولي معرض للهواء للبكتيريا للضوء, ومن هنا تبدا مده جديده هي اسمها مدة استعمال المنتج بعد الفتح.
0: أيوة, يولي فما تاريخ صلاحية جديد بعد ما نحلوك البرودوية ذاك ونبدأ نستعمله فيه. كيفاش نعرفوه المدة هذه ولا نحده؟
1: كيفاش باش نعرفوه المدة هذه كمان؟ احنا العبوة متاعنا باش نلقاو عليها رمز صغير, كان نثبته في العبوة متاعنا باش نلقاو مرسوم عليها رمز صغير يشبه الدبوسة صغيرة مفتوحة.
0: يعني لنا اي مستحضر نتاع عناية بالبشرة ولا تجميل مهما كان, يعني ديما فما الرمز هذا ديما موجود
1: بالضبط. اي عبوة نتاع اي منتج باللي باش يكون اكران كريم ادراتون سيروم شامبوان باش يكون فيه رمز صغير هذا في وسط الرمز باش نلقاو رقم. أيوة. كيما رقم 6 رقم 6 مع حرف ام بالفرنسية, رقم 12 مع حرف ام بالفرنسية. شنو يرمز الارقام هذوما؟ أيوة. رقم 6 يرمز 6 أشهر، يعني المنتج متاعنا هذاك صالح للاستعمال 6 أشهر من أول ما حليناه،
0: من أول ما بدينا نستعمله فيه 6 أشهر.
1: كنا رقم 12 هو صالح 12 شهر من أول ما حليناه. ديما ماذا بينا احنا ناخذوا نوت على العبوة، حليناه في شهر مارس، نقيدوا مارس ناخذوا نوت باش نجم نضبطوا قداش باش يقعد صالح المنتج هذاك.
0: واضح، مهم برشا المعلومة. كي لقيت ثبت ديما فمك الرمز، كي لقيت 6M ولا 12M ولا 24M، يعني هذوك بعد ما تحل المنتج بديت تستعمل فيه أو صالح 6 شهور بعد حلينه، 12 شهر بعد حلينه، 24 شهر بعد حلينه، ديما ثبت هكا بالسالة لروحك. كما قلت لنا ماني تنجم هكا تكتب على كل البرودوي يعني، ولا تلصقك كي صغيرة تكتب عليها راهو هكا وهكا، باش ما تنساش، باش تحافظ زيادة على الفاعلية امتعه. مهمة برشا المعلومة ونصيحة، تفضل.
1: اي بالضبط كمان، على خاطر مش من فراغ راهي المعلومة هذه، على خاطر اذا كان احنا باش نفوتوا المدة المعينة اللي الشركة في حد ذاتها هي حددتها، راهو المنتج باش يخسر الفاعلية امتعه، باش يخسر يصير حتى تغيير في التركيبة امتعه، الريحة تتبدل، التكستور تتبدل، يصير تكاثر حتى متع جراثيم وبكتيريا في البرودوي.
0: اي نزمنا ردو بالنا،
1: لازمنا نعطي اهمية كبيرة للتكتير.
0: شكرا جزيلا. وين نقول لك يا اماني، كي نقولوا وين النجم نلقاو انصحة والمعلومة وستاف اللي يتلهى بيك ويزيد يحللنا علينا على حاجات مهمة برشا، وين نجم نلقاو زاد المنتجات الأصلية والماركات العالمية بأحسن سوم في المارشي في مساكن، وين نجم نلقاوهم؟ بيان سير عند شكون؟
1: نجم نلقاوهم كان عند ميديكال ستور بطبيعة، نلقاو الفاريتي نتاع لي برودوي الكل، نلقاو البونتي بإذن الله، نلقاو الاستقبال الباهي، السيرفيس الباهي، دونك مرحبا بالناس الكل بحذانا. اللي يحب يجي بحذانا يشوف لي بروماسيون نتاعنا، يحب يجرب دي فيكران، يشوف لي تكستور، سيرتو يستغل البروماسيون نتاع اللي باش تاخذ دي فيكران مع بعضهم عندها ان كادو، واللي باش تاخذ تربا فيكران عندها 10% تخفيض اضافيه على التخفيض اللي احنا عندنا في البراء. كيف لي زفر هذوما راه متمتع بهم حتى جميع تليفريزون، اللي ما نجمش يجي بحذانا متمتع بنفس لي زفر اللي عندنا في البلاك في البراء.
0: واضح،
1: جوست يكلمونا على رقم التليفون 53 00 66.
0: واضح، 53
1: اللي يبعثونا المساج على الباج تاعنا او ميديكال ستور فيسبوك وانستغرام. مرحبا بالنسبه.
0: واضح، 53 00 66 لادريس سهله برشا، قريب للسبيطار الكبير في مساك المستشفى الجاوي، مقابل المانيج بحذا ليسي تكنيك ورونبوان غادي متاع ليسي تكنيك، تلقاو غاديكا برا او ميديكال ستور. بالتوفيق ليك يا ماني، ونحب نقول لك شنو الكادو متاعنا بعد شوية اللي باش يربحوا ولا تربحوا الفايزة اللي باش تكونوا معنا شوية اخرى.
1: المشتركة معك كامل باش تختار او ميسيلير على كيف كيفها.
0: اش تختار بالضبط؟
1: او ميسيلير.
0: اي بي
1: او ميسيلير هو سوليوشن نمسحو بها البشره، نحيو بها المكياج، نعاون بها على التنظيف العميق للبشره نتاعنا.
0: واضح، ممتاز برشا. هذا الكادو نتاعنا لليوم، جست كلمونا نتوما على 71 134 396، وهذا شعنا مع او ميديكال ستور. بيبليسيتي برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن، شوف الدنيا زينه. خليكم معنا، ناخذوا التليفون جيست بعد لحظات من توا، مقبله عن هدي يجينا من عند حليم من زاويه سوسه صباح النور. اذا تقول البنت خوها جوري ساق بمناسبه عيد ميلادها الثامن، هو البارح في الاصل عيد ميلادها، اذا نقول لها يا جوري عيد ميلاد سعيد. يا جوري كل عام وانت بالخير، ربي يعطيها الوقت الطيب، ربي يفضلها للبوها والامها والكل العائله، وان شاء الله ديما فرحانين. نقول لها جوري سقى عيد ميلاد سعيد، كل عام وانتي بألف خيره.

0: هاي سيدي رجعنا لكم من جديد مستمعينا الكرام. هيت نمشي لقية ذي معنا بسمة هكا بسمة في التليفون. صباح النور يا بسمة.
1: صباح الخير
0: عسلامة. صباح الورد يا بسمة, نهارك زين.
1: صباح النور. صباح الفل
0: عسلامة, ان شاء الله نهارك طيب. نلعبوا اكيد لقية ذي على كده ومزيان برشا من ايدي فرا او ميديكال ستورا.
2: بيبليسيتي
3: برا فارماسي او ميديكال ستور مسيكن. شوف الدنيا زينة
0: يا بسمة. منين تكلم فينا يا بسمة؟
1: مسعدين.
0: من المسعدين في الخدمة.
1: من الخدمة نتوكل
0: في الدفاع على الخدمة. انتي اتجاه في الخدمة.
1: انتبع فيك كل يوم.
0: مرحبا مرحبا بيك يا ريلا. سفا الخدمة جوابي.
1: والله سفا الحمد لله. الحمد لله
0: سفا. شو عاملين في السخانة؟
1: والله الحمد لله هاني يبقى شوي الحمد لله.
0: فما البرود لبس.
1: لا
0: الحمد لله. ربي يعينكم ان شاء الله. شنو الجو مع الاصحاب في الخدمه؟ وقتاش تخرجوا كونجيات انتم؟
1: والله يسامح الحمد لله
0: عايشه. عندكم الكونجي هذاك اللي تاخذوه في الصيف هذاك؟
1: والله كونجينا نحن في راس العام مش
0: توا. تاخذوا انتم في اخر العام. تاخذوا في اخر العام. ياك والله يعينكم يا لله. الله يعينكم ان شاء الله.
1: عايشك الله يرحم والديك. عايشك.
0: يا لله الباهي. السؤال نتاعنا سهل ميل. سمعتها بالباهي اماني؟
1: نعم.
0: أماني سمعتها كنت تتحدث معنا.
1: أي سمعتها. أي
0: سمعتها. السؤال يقول الرمز الموجود على بعض المنتجات تلقاك على شكل هو دبوسة هكا محلولة تلقى مكتوب عليها 6M 6 ثم حرف M وإلا 12 ثم حرف M, شو معناتها؟ شو المقصود؟ تسمع فينا ولا؟
1: السليك
0: يعني المدة الصلوحية متاحة بعد ما بدنا
1: مدة الاستهلاك.
0: اي مدة الصلوحية متاحة بعد ما تم فتح اكل عبوة ذاك اكل منتوج وبدنا نستعمله فيه. سيس ام شنو مقصود به؟ قديش المدة؟ ستة اشهر صحيح.
1: ستة شهور و 12 شهر.
0: ايوة. لا مركزة وتستحق الكادو. يا بسمة
1: مبروك عليك.
0: تستحق الكادو. مركزة وتستحق الكادو. يا ليلى علاش كنت حاب تسلم؟ اي
1: نحب نسلم على صاحبتي مروة.
0: اي
1: وعلى شيفتي هالة.
0: اي
1: وعلى متخادم كل في المعمل.
0: هكا والشيفة قلت لها مش نتدخل في الراديو قاتلك تدخل كيكا.
1: نعم.
0: قلت لك سألت الشيفة قلت لها شنو ندخل في الراديو قالت لك ما يسالش.
1: مع الشيفة نتاعي هي مهلة وعلى رشيدة سفينة نتاع المعمل وكل حسب.
0: نحن الكل نسلموا عليهم زيدة ومبروك عليك الكادو لليوم. يلا في الأمان في الأمان. هذا شعنا اليوم.
2: بيبليسيتي
3: برا فارماسي او ميديكال ستور مسيكن. شوف الدنيا زينه.
0: مشكورين الناس كلها على حسن الاستماع والانتباه. اذا احنا وصلنا معكم تقريبا لختام حلقتنا لليوم. اذا الغالب الوقت جرى بنا برشا. اذا غدوه ان شاء الله اكيد نعوضوها فقره من القلب للقلب. يلا غدوه كالعاده في رحله صباحيه جديده من 7 حتى للعشرة على موجات راديو راما فام. اذا مشكورين على الاستماع, مشكورين على التفاعل, مشكور كل الفريق حافظ مهدي خليل. ونتلقى معكم إن شاء الله ديما عبر أحلى الإذاعات غدوة في موعد جديد.
4: ناس بكري قالوا النهار على صباحه. صباح الخير ونهاركم زين.

0: اثنين للجمعة من 7 للـ10 واسمع النهار على صبيحه مع كمان النهار على صبيحه تبع الأخبار شنو اللي صار وش كتبت الجرايد كل نهار أسوأ من المرشي وقضية الدار ومع دبارتنا لا تخمم ولا تحتار صلطينا اهدئات كدوات كل نهار وين ما كنت في الخدمة في الثنية ولا في الدار عدل الموجة على رما فهم وعيش صبيحك وعيش صبيحك تسمعونا على www.rmfm.net على www.rmfm.net مقيت الإشهار على رمفم الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو السنة زهي لمتنا بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعية من السيترونات بنواعه جو دو فخيز نوازيت بيستاش والكوكتيل بنواعه في أقل من 24 ساعة الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية بنا ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغاز تجريت كانت حب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا كلمنا على الرقم 28-888-466 بونجو بمساكن بن على بنا يا مرا أي وين وصلت في التحضير إيش ميزة لنا على المروح للبلاد
1: أوه بربي زين قد ما جريت وراك عم ناول على بارتمون من عند عجيجي موبيليير وقلت لك راهي فرصة
2: شي ولا فيش قام روحة بتبش هذا الكل أنا من دار لدار
0: صار هذا علاش ما لنبشرك ونقول لك اللي عند عجيج الفرص والعروض ما توفيش على خاطر بعد ريزيدانس لوغنزا 1 و 2 جديد لوغنزا 3 ريزيدانس وبنفس المواصفات في قلب سهلول كاتسوسا قريبة لكل شيء ديز ابارتمون او ستاندينغ وزيدنا القاو في الريزيدانس اسباس للصغيرات والباركينغ دوبل باش تاخذ راحتك وسال دو سبور على كيف كيفك
1: ايه شاشه يا وقل لي عاد خلاص كيفاش
0: كالعاده الدليل عند عجيجي موبيليير ما يوفيش عاملين رميز على شا سور بلان وزيد نخلصوا على راحتنا على 3 سنين
1: وانا ما زلت نستناه المره هذه مانيش مفلتتها هات هاتك النمرو هذا
0: خذ عندك 27-812-925 ولا 25-455-777 وكان تحب زيد عمل طلع على الباج فيسبوك والكونت انستغرام عجيجي موبيليير
3: خويا شنية حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك رايد ومش من اليوم نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة من عام 1958 تونس استقلت منا وقرايد حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك كامل تراب الجمهورية وعلى قرايد بوانتين انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار طول عاد ومرحبا بيك عند قرايد
4: لجميع إعلاناتكم على راديو أرمفام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرمفام
0: الموسيقى نون ستوب على أرمفام بنت الموسيقى نون ستوب على أرمفام

0: ونت.
1: إرم أف ونت.
0: تقيت الشهر على إرم أفهم.
2: تحب على سمارتفون جديد بأحسن سوم وجودة عالية ولا تليفونك عدم وحاير وين باش تصلحه؟ ما تحيرش بالك، فضاء تونيزيا هاي تك باي بشير لندلسي بمساكن يوفر لك الحل، وبخبرتك 15 سنة تلقاو عنا جديد لسمارتفون من أشهر الشركات العالمية اون ديتاي اون جرو بأسعار استثنائية والأفضل في المارشي. وزيد نوفر لكم جديد لي زاكسسوار لي بي سي بورتابل لي تابلت ولي كاميرا دو سورفيونس وكل ما يخص الأجهزة الذكية، وكل شيء بالجارانتي. بالجارانتي. لحظة، مازالت خدماتنا تونيزاي تيك شركة معتمدة ومختصة في صيانة السمارتفون مع ضمان السرعة في الخدمة وقطاع الغيار الأصلية. باش تزورونا تلقاونا في مساكن شارع الاستقلال ورا السينما، وللتواصل كلمونا على التليفون أو الواتساب على الرقم 22 314 313. وتبع كل جديد على الكونت فيسبوك انستغرام وتيك توك تونيزيا هاي تيك. Tunisia High Tech and Béchir Lendulsi, le meilleur de la technologie. Publicité.
3: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أفام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أفام.
0: الموسيقى نون ستوب على أرم أفام. بنت الموسيقى نون ستوب على أرم أفام.

0: احلى الحكي.
1: ارانا فام
0: في سكن
1: في سوسة
0: تونسنا.
1: تقيت الشهر على ارانا فام.
2: عسلامة يا مرأة، ديما الضو يشعل يستحفظ شوية.
3: كان ريت يا راجل، جارتنا مفيدة ركبت الطاقة الشمسية، قالت لك ما عادش يخافوا من الفاتورة.
2: وشنية هذه؟ وين يركبوا فيها؟
3: يا حاج، هذه ركب فيها حسني بن سالم في شركة جي بي اس سولار.
2: قالت لك شي وين حالل؟
3: ورا لي سي تكنيك بالضبط، بحذك وش تلعيوني مقابل ستيك.
2: اي عرفتها.
3: قالت لك يا حاج، ستخيكتور مداحهم اليمنيو والبولونة ينوكس وحتى من البانوبي فاسيال وجه وقفة. جي بي اس سولار الثقة والعبيد الكل تشكر فيهم.
2: يا مرأة، قتلكش جارتك مفيدة على رقمهم.
3: هيا حاش 54 852 233 ولا 55 777 909.
2: هاي البرشة، من غدوة نكلمهم ونمشي نهز الملف متاعي وطول جي بي اس سولار نتمم الأمور مع سي حسني.
3: وكما قلت لك يا حاج، ما تنسيش بحذا ستيك.
4: ببليسيتي
5: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام، كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
6: المزيكا نون ستوب على ارم اف ام، بنت المزيكا نون ستوب على ارم اف ام.

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. قيت الشهر على ميرم اف ام كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد اللي تخوم من جي والاي تيك. وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحذا بوتيك وريدو، انفو لاين 29 052 053.
1: قريت لاسعاد كل بيت.
2: بيبليسيتي لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: الموسيقى نون ستوب على ارم اف ام، بنت الموسيقى نون ستوب على ارم اف ام.

0: رام فام
1: في ساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: مقيد الشهر على رام فام. خمس حاجات تخليك تختار الفريجيدير الجديدة في تونس كونكورد، وين نلقاوها بأحسن سوم في المارشي، بأحجام مختلفة اقتصادية وبأيادي 100% تونسية بجودة ومواصفات أوروبية ودي كومبوزون إلكتريك وإلكترونيك دو بخمي شوا، وزيد قطع الغيار الكل متوفرة مع ليكيب ديكسبير اللي تضمنك خدمة سريعة في السيرفيس بخي فونت والضمان 10 سنين على الكومبرسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير.
1: أنا اخترت كونكورد.
0: وانتي وقتش؟
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارم اف ام. راديو ارم اف ام. ارم اف ام ديما معاك. تسمعونا على 3W رام

0: أرانا فام
1: في ساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: تونسنا تقيت الشهر على أرانا فام. في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار؟
2: راه بروف يقول لي كيفاش.
0: دريم زوم تحط على ذمتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان الومنيوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك ذكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: ارم اف ام
1: في ساكن
0: في سوسه
1: تونسنا.

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: تونسنا قيت الشهر على لارم اف ام كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد يملك تخوم ميناجي والاي تيك وعندك قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده على خاطر عندك قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه انفولاين 27 198 888
1: قريت لاسعاد كل بيت
2: كبليسيتي
3: لجميع إعلاناتكم على راديو أرام أف أم كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرام أف أم.
0: الموسيقى نون ستوب على أرام أف أم بنت الموسيقى نون ستوب على أرام أف أم

ميوزيك نون ستوب على رم اف ام. بنت الموسيقى نون ستوب على رم اف ام. على رم اف ام. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو رم اف ام. راديو رم اف ام. رم اف ام ديما معاك.

0: .net.
1: rmfm.net.
0: مقيد الاشهار على rmfm.
2: خويا شنو حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة. من عام 1958 تونس استقلت منه وقريت حل منه وتخلت ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طول عاد ومرحبا بيك عند قريت.
3: جديد عند لندورسي موتورز في مساكن، سيرفيس كاروسري اي بانتيغ اوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب، والنتيجه كرهبتك ديما جديده. وصيف السنه مع لندورسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي، وتلقاو عنا احسن الماركات العالميه، وزيد مع كل فيدونج دياغنوستيك جراتوي. لندورسي موتورز في مساكن طريق سوسه قبل القنطره، والاكثر معلومات كلمونا على 21 766 667، وإلا 22 744 755.
4: لجميع أعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68، أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
1: تسمعونا
0: على www.rmfm.net.
1: rmfm.net.

0: سيتو.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8
2: تقية الشهر على ميرم افام برا فارماسي او ميديكول ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم بأحسن الشواء في البخدوي برا فارماسيوتيك الخاصة بالكبير والصغير وأحسن الماركات في البخدوي ديغمو كوسميتيك للعناية بالبشرة والشعر. هذا الكل مع نصيحة اللي تواتيك وزيد لي بخوموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للأحد من التسعة للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي وميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: On a www.rmfm.net. www.rmfm.net.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net، www.rmfm.net. مقيد الإشهار على RMFM.
2: تحب على سمارت فون جديد بأحسن سوم وجودة عالية، ولا تليفونك عدم وحاير وين باش تصلحه؟ ما تحيرش بالك، فضاء تونيزيا هاي تك باي بشير لندلسي بمساكن يوفر لك الحل، وبخبرة 15 سنة تلقاو عنا جديد لسمارت فون من أشهر الشركات العالمية اون ديتاي اون جرو بأسعار استثنائية والأفضل في المارشي. وزيد نوفر لكم جديد لزاكسسوار لي بي سي بورتابل لي تابلت ولي كاميرا دو سيرفيونس وكل ما يخص الأجهزة الذكية، وكل شيء بالجارانتي. بالجارانتي. لحظة، مازالت خدماتنا تونيزاي تيك شركة معتمدة ومختصة في صيانة السمارت فون مع ضمان السرعة في الخدمة وقطاع الغيار الأصلية. الأصلية. باش تزورونا تلقاونا في مساكن شارع الاستقلال ورا السينما، وللتواصل كلمونا على التليفون أو الواتساب على الرقم 22 314 313، وتبع كل جديد على الكونت فيسبوك انستغرام وتيك توك تونيزيا هاي تيك. تونيزيا هاي تيك عند بشير لندلسي، لو ميور دو لا تكنولوجي.
0: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: ساكن سوسة والمنستير على 99.8
1: بقية الشهر على نرم فام. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس في مساكن الطريق 30 وعلى البحر في هرقلة وفي القروان الزربية. بيسا جروب أدريس واحدة وعناوين متنوعة وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-1000 وإلا 93-299-1000 وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب. يقولوا جريت نقولوا الادريس رقم واحد اللي لك تخوم ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده. على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحذا بوتيك وريدو. انفو لاين 29 052 053.
0: جريت لاسعاد كل بيت.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أف أم كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أف أم.

0: RMFM.net
1: RMFM.net
0: بقيت الاشهار على RMFM.
2: عسلامة يا مرأة، ديما الضو يشعل، يستحفظ شوية.
1: كان ريت يا راجل، جارتنا مفيدة ركبت الطاقة الشمسية، قالت لك ما عادش يخافوا من الفاتورة.
2: وشنية هذه؟ وين يركبوا فيها؟
1: يا حاج، هذه ركب فيها حسني بن سالم في شركة جي بي اس سولار.
2: قالت لك شي وين حالل؟
1: ورا لي سي تكنيك بالضبط، بحثك وشت العيوني مقابل ستيك.
2: ايه عرفتها.
1: قالت لك يا حاج، ستركتور نتاعهم الومنيوم والبولون اينوكس وحتى من البانوبي فاسيال وجه وقفة. جي بي اس سولار الثقة والعبيد الكل تشكر فيهم.
2: يا مرأة، قتلك شي جارتك مفيدة على رقمهم.
1: هيا حاج، 54-852-233 ولا 55-777-909.
2: هاي البرشة، من غدوة نكلمهم ونمشي نهز الملف متاعي وطول جي بي اس سولار نتمم الأمور مع سي حسني.
1: وكما قلت لك يا حاج، ما تنسيش بحذا ستيك.
3: بليسيتي
4: لجميع اعلاناتكم على راديو RMFM، كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
5: الموسيقى نون ستوب على RMFM، بنت الموسيقى نون ستوب على RMFM.

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8
0: قيت الشهر على ميرام فام. في بالك اللي مع دريم زوم نجم تعمل أقوى فار في بنيان الدار.
2: دراها بربي يقول لي كيفاش
0: دريم زوم تحط على دمتكم إكيب كاملة تقوم بالقياسات اللازمة والتصميم والتصنيع والتركيب الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان علي من يوم وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف أكثر زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك دكار ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714. يا مرا أي وين وصلت في التحضير؟ إيش ميزة لنا على المروح للبلاد؟
3: أوه بربي يزيني قد ما جريت وراك عم ناول على بارتمون من عند عجيجي موبيليير وقلت لك راهي فرصة شاي ولا فيش قام روحة بتبش هذا الكل أنا من دار لدار
0: صار هذا علاش؟ ما لنبشرك ونقول لك اللي عند عجيج الفرص والعروض ما توفيش على خاطر بعد ريزيدانس لوغنزا 1 و 2 جديد لوغنزا 3 ريزيدانس وبنفس المواصفات في قلب سهلول كات سوسة قريبة الكل شيء ديز ابارتمون او ستاندينغ وزيدنا القاو في الريزيدانس اسباس للصغيرات والباركينغ دوبل باش تاخو راحتك وسال دو سبور على كيف كيفك.
3: ايه شاشة يا وقل لي عاد خلاص كيفاش
0: كالعادة الدليل عند عجيجي موبيليير ما يوفيش عاملين رميز على شا سور بلان وزيد نخلصو على راحتنا على 3 سنين
3: وانا ما زلت نستنى المرة هذه مانيش مفلتتها هات هاتك النمرو هات
0: خذ عندك 27 812 925 ولا 25 455 777 وكان تحب زيد عمل طلع على الباج فيسبوك والكونت انستغرام عجيجي موبيليير.
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك، وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام اف ام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو رام اف ام، راديو رام اف ام، رام اف ام ديما معاك، ديما معاك.
1: أرم ماجازين، الموعد اللي يجيكم من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للخمسة، نرجع فيه معكم على الأكتواليتي والأخبار اللي تهمكم، والأخبار اللي تهمكم. أرم ماجازين من الاثنين للجمعة معايا إني منى البيجي على الرام اف ام.
2: ماضي ساعتين وسبعة دقائق، نهاركم زين، تحية طيبة لكم مستمعينا وين ما كنتوا، وين ما كان يوصلكم صوتنا على 99.8 ولا على 3W.RMFM.net. موعد جديد لليوم الأربعاء 24 جوان 2026، ننسوكم من طوى حتى الخمسة بمختلف فقراتنا اللي تعودتوا بيهم معنا في الاستماع في ثلاثة سويع في عشوية اليوم. إذن واتنجموا زادة تواصلوا معنا على 71 134 396 ولا على 29 66 68، وإلا كما قلت على الباج فيسبوك راديو RMFM. إيهاب براوي في الإخراج، منى البيجي معاكم من قدام الميكرون. خليكم مع الموسيقى وبعد شوي كالعادة نبدأ مع الطقس وحواله، ما تبدلوش الموجه، نرجعينا.

0: مقية الشهر على ميرم اف ام. خمس حاجات تخليك تختار الفريجيدير الجديدة في تونس كونكورد. وين نلقاوها؟ بأحسن سوم في المارشي، بأحجام مختلفة، اقتصادية، وبأيادي 100% تونسية، بجودة ومواصفات أوروبية، ودي كومبوزون إلكتريك وإلكترونيك دو بروميي شوا، وزيد قطع الغيار الكل متوفرة مع ليكيب ديكسبير اللي تضمن لك خدمة سريعة في السيرفيس بري فونت، والضمان 10 سنين على الكومبريسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير.
1: أنا اخترت كونكورد.
0: وانتي وقتش؟ الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو. السنة زاهي لمتنا، بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعية، من السيترونات بنواعه، الجو دو فخيز، نوازيت، بيستاش، والكوكتيل بنواعه، في أقل من 24 ساعة. الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية، بنة ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة، قريب من مغازة تقريت. كانت تحب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا، كلمنا على الرقم 28 888 466. بونجو بمساكن، بن على بنة. كي نقولوا قريت نقولوا لدريس رقم واحد الالكترو ميناجي والايتك. وعند قريت تتمتع بأحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع بأحسن عرض زيادة، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبة، انفو لاين 27 188 888.
1: قريت لإسعاد كل بيت.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أف أم كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68، أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أف أم.
0: أرم أف أم
1: في مساكن،
0: في سوسة،
1: والمنستير
0: على 99.8.
1: أنتم تسمعوا في أرم ماجازين مع منى على الرم فاب.
3: رجعنا لكم من جديد مستمعينا، ماضي ساعتين و17 دقيقة. تحياتنا لكم اللي خلطوا علينا لوقيت هذا، نمشي مع بعضنا للطقس وحواله.
2: الطقس وحواله.
3: بالنسبة لطقسنا لليوم، إذا طقس مغيم بأغلب الجهات مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار غزيرة بعد الظهر بالمناطق الغربية. الريح اليوم من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدة، تتقوى نسبيا قرب السواحل الشمالية وبالجنوب أثناء الليل مع دواوير رملية محلية، كما تتقوى وتتجاوز 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات أثناء ظهور السحب الرعدية. البحر قليل الاضطراب ثم متموج لا محليا مصدر بالشمال، وتتراوح الحرارة القصوى بين 30 و 35 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 36 و 40 درجة ببقية الجهات مع ظهور أشهيل. فكركم أن المعهد الوطني للرصد الجوي كان أصدر اليوم بلاغ أو نشرت متابعة تحيي محينا، إذا وين يتميز الوضع الجوي بعد ظهر اليوم الأربعاء 24 جوان بظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بالمناطق الغربية، وتشمل محليا الجهات الشرقية للشمال والوسط، وتكون غزيرة خاصة بولاية الكيف، القصرين وقفصة، وتتراوح أعلى الكميات بين 20 و 40 مم مع تساقط البرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. بالنسبة للنشرة المحينة، وبالنسبة للتوقعات الجوية في مساكن حاليا، درجات الحرارة تفوت 38 درجة مع سرعة رياح تفوق 20 كم في الساعة. العشية بين 26 و 28 درجة تكون درجات الحرارة، وتتقلص فاعلية الرياح، وفي الليل نلقاو درجات الحرارة بين 24 و 26 درجة. وطقس قيت ليامات هذوما درجات الحرارة باش تتراوح فيه في سوسة وفي مساكن خاصة بين 24 و 34 درجة. إذا نذيش كان عنا في الطقس وحواله.
2: الطقس وحواله. الطقس وحواله.
3: بعد شوي جولتنا تكون في أنفو لوكال، خليكم مع الموسيقى وانا رجعينا.

0: رام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8 رام مجازيل ترجع لكم بعد شوية.

0: الجيب للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك. تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net.
1: انتم تسمعوا في ارم ماجازين مع منى على الرم فاب على الرم فاب.
2: رجعنا لكم من جديد مستمعينا ماضي ساعتين و34 دقيقه في ارم ماجازين حتى للخمسة موصلين معاكم مشوارنا لقيت هذايا نمشي مع بعضنا نفلوكال لا
1: أنفولوكال.
2: في أنفولوكال جولتنا تبدأ بالأخبار هذه في إطار المتابعة المستمرة لحسن تنفيذ المشاريع والبرامج البلدية والوقوف على مدى تقدمها والصعوبات اللي تعترضها. كان نشر فوليسوس البارح على جلسة عمل في الغرض بحضور الكاتب العام للولاية والمدير الجهوي لصندوق القروض والمساعدات والمساعدة الجماعات المحلية فرع سوسة، الكتاب العامين مكلفين بتسيير شؤون البلدية المكلفة بتسيير دائرة الشؤون البلدية بالولاية. وينكد الوالي في مستهل الجلسة أن متابعة تنفيذ المشاريع العمومية يحظى باهتمام خاصة من كافة السلطة الجهوية والمركزية لما لها من دور في تحقيق الأهداف التنموية المرجوة وتكريس سياسة الدولة في تحقيق العدالة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية. كما شار إلى أن دور البلديات لا يقتصر على إنجاز مشاريع البنية التحتية فحسب بل يشمل توفير خدمات القرب في مختلف المجالات، وشدد على ضرورة تكاتف الجهود لرفع من نسق إنجاز المشاريع البلدية. في الإطار هذا كان قدم المدير الجهوي لصندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية عرض حول أهم المشاريع والبرامج الجاري تنفيذها ببلدية الجهة واللي تندرج ضمن أربع برامج وطنية كبرى. البرنامج الأول خاص بالقصد الثاني لمناطق التوسع ببلدية ولاية سوسة ويشمل 9 بلديات في مجالات تعبيد الطرقات وإنجاز الأرصفة والتنوير العمومي واقتناء تجهيزات. برامج تعصير الطرقات البلدية ويشمل 12 بلدية باعتمادات جملية تقدر بحوالي 29 مليون دينار وبلغ مرحلة المصادقة النهائية على الدراسات. وبرنامج خاص بمشاريع البلديات المحدثة بولاية سوسة يشمل إنجاز مشاريع تتمثل في بناء إذن القصرين البلديين بكل من شط مريم وجريميت هيشر إلى جانب بناء مستودع بلدي، وهي مشاريع في طور أعداد ملفات طلب العروض. برنامج تجهيز المباني البلدية بمحطات فلتو ضوئية واللي يشمل كافة بلديات ولاية سوسة وهو حاليا في مرحلة أعداد الدراسات الفنية اللازمة للحصول على الموافقات المبدئية. وفي ختام الجلسة كان شدد الوالي على ضرورة التعهد الحيني بالملفات واستكمال مختلف الإجراءات الإدارية والفنية في الأجال بما يضمن حسن تنفيذ المشاريع وتحقيق الأهداف التنموية المرجوة لفائدة المواطنين. في أخبارنا الأخرى أيضا وفي شأن آخر نمشي لولاية المهدية ونوصو المشاركين أو المشاركون في الاجتماع المنعقد البارح بمقر ولاية المهدية بالتسريع في دراسة وضعية أصحاب العربات المنتصبة بالفضاءات الشاطئية حالة بحالة والعمل على إيجاد حلول تضمن تطبيق القانون وتراعي في الآن ذاته البعد الاجتماعي للفئة هذه. ولي المهدية نيس العذاري كان أكد في جلسة حضرها ممثل مختلف الهيكل الإدارية المعنية ضرورة التعريف ببرامج الدولة الموجهة لدعم الفئات محدودة الدخل والوضعيات الهشة، مع تأكيد على أهمية برامج التمكين الاقتصادي اللي توفر التمويل والمرافقة لأحداث مشاريع قادرة على توفير موارد تحفظ كرامة المنتفعين. كما دعا أعضاء المجلس المحلي بالمهدية لإعداد مقترحات عملية لتقنين الأنشطة وتأكيد على الحاجة إلى إطار تشريعي ينظم نشاط أصحاب العربات المنتصبة. وكان فات كاتب عام البلدية من جهته أنه عدد العربات المنتصبة بالفضاءات الشاطئية سجل ارتفاع مقارنة بالمواسم الصيفية الماضية، وبين أنه الظاهرة هذه ما زالت تؤثر في جمالية المدينة وتعطل حركة الزوار والسياح. وقال أنه الانعكاسات شملت زادة المحلات النشطة بصفة قانونية رغم صدور عدة قرارات بلدية لمنع الانتصاب العشوائي دون تحقيق النتائج المرجوة. وقال أنه البلدية لا تملك سند قانوني ليسند ترخيص النوع هذايا باعتبار ارتباطها ببيع المواد الغذائية وما يستوجب من شروط صحية ومهنية وجبائية. وشار إلى أنه مراقبة الأنشطة تبقى من مشمولات الإدارة الجهوية للتجارة والهيئة الفرعية للصحة والسلامة الغذائية والحماية المدنية. في إذن سياق آخر نحكي زاد على المنستير وانطلقت البارح حملة مدوية الحشرات بالطائرة بعدد من المآوي بولاية المستير، وتشمل ضفاف واد المالح واد بوسيالة، وتتواصل حتى لنهار السبت 27 جوان، وتشمل الطريق الحزامية خميس والمنطقة السياحية ببمبلا. هذايا بخصوص كما قلنا حملة مدوية الحشرات في ولاية أو بعض مناطق ولاية المنستير اللي تبقى حتى باش تبقى حتى لنهار 27 جوان. ونختم بالأخبار هذه، وين تشارك جمعية سوسة في مشروع تعزيز تعليم رواد الأعمال حول تقنية البلوكشين، اللي يهدف إلى دعم التعليم في مجال ريادة الأعمال المرتبطة بتقنية البلوكشين، وهي تقنية لتخزين وتبادل البيانات بطريقة آمنة وشفافة ولا مركزية، وتستخدم في مجالات متعددة كما المعاملات المالية، سلاسل التوريد، العقود الذكية، وإدارة البيانات الرقمية. مشروع هذايا إذا يندرج في إطار برنامج أصحاب المؤسسة الصغرى والمتوسطة رواد الأعمال والمؤسسة الناشئة والمكونين في كل من تونس وفلسطين، من خلال تمكينهم من المهارات الرقمية اللازمة لمواكبة التحولات المتسارعة اللي يشهدها الاقتصاد الرقمي. وتتولى جامعة سوسة قيادة حزمة العمل الثانية ضمن المشروع اللي بشاعة نبيعدة دراسة مرجعية حول المعارف المرتبطة بتقنية البلوكشين ذات الصلة بريادة الأعمال، فضلا عن تحليل حاجية السوق في المجال هذا لدى المؤسسات والقطاعات الاقتصادية في تونس وفلسطين. يهدف المحور إلى تطوير مناهج تعليمية ومقاربات تعلم وبرامج تكوين ملائمة لدعم تنمية مهارات المكونين في ريادة الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة والطلبة، إلى جانب إرساء مجتمع ممارسات يشجع على التعلم مدى الحياة، كما يوفر المشروع مواد تدريبية مبتكرة وأدلة تطبيقية ومواد تعليمية قائمة على حل المشكلات، بالإضافة إلى دورة تكوينية تفاعلية متعددة اللغات عبر الأنترنت، بما يساهم في تعزيز قدرة المستفيدين على توظيف التكنولوجيا الحديثة والاستثمار في الفرص اللي تتيحها. وكان هذا شعرنا في أنفولوكال. ما زلنا مواصلين معكم مشوارنا مستمعينا، بعد شوي لنيوز بيبر، خليكم مع الموسيقى، نسمع لطيفة ونرجعينا.

0: ماجازين ترجع لكم بعد شوية. بعد شوية
1: بقية الشهر على نرم افهم. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس، في الساكن الطريق 30، وعلى البحر في هرقلة، وفي القروان الزربية. بيسا جروب أدريس واحدة وعناوين متنوعة، وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-ألف وإلا 93-299-ألف، وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: ارم ماجازين ترجع لكم بعد شوية. بعد شوية.

0: This is my job.
1: RM FM
2: في مساكن
1: في سوسة
2: والمنستير
1: على 99.8
2: على 99.8.
1: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RM FM. راديو RM FM. RM FM ديما معاك.

0: ونت
1: ارم اف ونت
0: ارم اف ام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8. انتم تسمعوا في ارم ماجازين مع منى على ارم اف ام على ارم اف ام.
2: رجعنا لكم من جديد مستمعينا في ارم ماجازين، مازلنا مواصلين معاكم المشوار لقيت هذه، نمشي مع بعضنا للنيوز بيبل.
1: للنيوز بيبل للنيوز بيبل
2: في لنيوز بيبال. إذا نبدأ بالخبر هذا، ونمثل تسريع نسق إنجاز المشاريع الممولة من البنك الأوروبي للاستثمار وتذليل الصعوبات لتعطل تنفيذها محور لقاء أجمع البارح وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير شؤون وزارة الصناعة والطاقة والمناجم صلاح زواري بيوفد عن البنك الأوروبي للاستثمار. وأفادت وزارة التجهيز والإسكان في بلاغ أن لقاء داير انعقد بمقر الوزارة تم تخصيصه لمتابعة تقدم المشاريع الممولة من البنك، خاصة في مجالات البنية التحتية الطرقات والنظر في الكفيلة بتسريع تنفيذها. كما أكد الوزير بالمناسبة أهمية الشراكة الاستراتيجية التي تجمع تونس بالبنك الأوروبي للاستثمار، وأبرز دور الشراكة في دعم مشاريع البنية التحتية ذات الأولوية والمساهمة في تطوير المرافق الأساسية. لقاء هذا كان حاضر المدير العام للجسور والطرقات ورئيس وحدة متابعة المشاريع الممولة من قبل البنك الأوروبي للاستثمار. في موضوع آخر، عملت الهيئة التونسية للاستثمار أن استعمال الهوية الرقمية على الجوال موبايل اي دي باش يولي إلزامي بداية من 1 جويلية 2026 بالنسبة لكافة المستثمرين الراغبين في التصريح بمشاريعهم الاستثمارية عبر المنصات الرقمية المعتمدة. وأكدت في بلاغ موجه إلى المستثمرين أن اعتماد الهوية الرقمية يندرج في إطار مزيد رقمنة الخدمات الإدارية وتبسيط الإجراءات المتعلقة بالاستثمار، فضلا عن تعزيز أمن المعاملات الإلكترونية وضمان موثوق النفاذ للمنصات الرقمية. ودعت المستثمرين اللي لم يستكملوا بعد إجراءات الحصول على الهوية الرقمية للمبادرة بالتسجيل في أقرب الأجال، تفاديا لأي تعطيل أو تأخير في إيداع تصريح مشاريعهم الاستثمارية بعد دخول الإجراء هذية حيز النفاذ. والخدمة هذه موبايل اي دي تتيح للمستخدمين إثبات هويتهم رقميا واللوج الآمن إلى عدد من الخدمات الإلكترونية الإدارية، بما يساهم في تسريع الإجراءات تقليص التنقلات الإدارية. وأشارت الهيئة إلى أن تسجيل الحصول على الهوية الرقمية متاح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة للغرض، ودعت جميع المستثمرين إلى استكمال الخطوة هذه قبل موعد غرة تجويلية لضمان استمرارية نفاذهم إلى خدمات التصريح بالمشاريع الاستثمارية. في سياق آخر، إذا قررت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تطبيق فترة الراحة البيولوجية على وحدات الصيد البحري بشباك المجرورة العاملة بكامل مناطق البحرية الواقعة جنوب الخط الموازي. وهذه بداية من غرة جويلية حتى 30 سبتمبر وفق مقرر صادر عن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري. القرار هذا يجي في إطار تنفيذ أحكام التشريع المنظم لقطاع الصيد البحري ونظام الراحة البيولوجية بعد الاطلاع على توصيات اللجنة الاستشارية لتنظيم تعاطي الصيد البحري. الفترة الراحة هذه تمكن المخزونات السمكية من التجدد الطبيعي خلال الفترة الحساسة من دورة حياتها، خاصة في مواسم التكاثر والنمو، بما يضمن استدامة الثروات البحرية والمحافظة على التوازنات البيئية للمنظومات البحرية. الراحة البيولوجية تعد أحد الآليات الأساسية اللي تعتمدها تونس منذ سنوات في إطار الإدارة المستدامة للمصائد البحرية، ويمشيتم سنويا ضبط فترات توقف مؤقتة لعدد من أنشطة الصيد التجاري، خاصة بالنسبة إلى الصيد بالشباك المجرورة اللي يعد من أكثر أنماط الصيد استغلالا للموارد السمكية. معطيات تشير عن المصالح المختصة لأنه الآلية دي ساهمت في تحسين فرص تجدد عدد من الأصناف البحرية اللي عندها قيمة اقتصادية على غرار الغلال البحرية، القشريات وبعض أنواع الأسماك القاعية، فضلا عن الحد من الضغوط المسلطة على النظم البيئية البحرية. شركة تونس طرقات السيارة دعت مستعملية طرقات السيارة للالتزام بقواعد السلامة السلوكية الوقائية تزامنا مع ارتفاع درجة الحرارة وزيادة مخاطر اندلاع الحرائق على جوهنا بالطرقات، خاصة في النقاط والمناطق اللي تتميز بكثافة الأعشاب الجافة والغذاء النباتي، وين في بلاغ صادر عن الشركة أدعت أو حث السواق ومرافقيهم على ضرورة الامتناع القطعي عن رمي عقاب السجائر من نوافذ السيارات وتجنب إلقاء النفايات والمواد القابلة للاشتعال اللي تتسبب في إيقاد شرارة الحرائق، وأكدت على أهمية الإبلاغ الفوري للجهات المختصة عن أي تصاعد للدخان وبداية حريق يتم التفطن لها أثناء العبور، وتجي توصية والتدابير التوعوية هذه في إطار مجهودات مشتركة متواصلة، تدخلات ميدانية قوموا بها عمل الحماية المدنية بالتعاون مع أعوان شركة تونس طرقات السيارة بهدف التصدي السريع للحرائق وتأمين سلامة مستعملي الطريق، فضلا عن حماية المحيط البيئي والثروة النباتية المحاذية لشبكة طرقات السيارة عبر كامل تراب الجمهورية. الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية دعات المطالبين بالأداء إلى احترام الأجال القانونية الخاصة بإيداع التصريح الجبائية، وذكرت أنه نهار 25 جوان يمثل آخر أجل لإيداع التصريح النهائي بالضريبة على الشركات والتصريح بالقسط الاحتياطي الأول بالنسبة للأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة من غير المؤسسات لتنشط إذن في قطاع الصناعات التقليدية. وأوضحت في بلاغ أنه التاريخ هذا يمثل آخر يوم ضمن الأجل القانونية المحدد لإيداع التصريح وليس اليوم الوحيد المتاح، ودعات المعنيين إلى عدم انتظار ساعات الأخيرة لتقديم تصاريحهم، وأكدت الإدارة العامة للأداءات إمكانية إيداع التصاريح قبل انتهاء الأجل القانوني بما يساهم في تفادي الاكتظاظ على مستوى الاقباضات المالية والحد من الضغط على المنظومة الإعلامية المخصصة للخدمات الجبائية. هذا تندرج الدعوة في إطار حرص مصالح الجباية على ضمان حسن سير عملية استخلاص أداءات وتيسير إذن الإجراءات الإدارية لفائدة المطالبين بالأداء مع احترام الأجل القانونية المعمول به. ونختم بالخبر هذا، ونعلن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عن توحيد كافة التدخلات وتضافر جهود جميع الأطراف المتداخلة في مجال استعمال المياه المستعملة المعالجة وعن الترفيع في مستوى التنسيق الأفقي والعمودي بين هياكل وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالشراكة المتكاملة مع وزارة البيئة ووزارة الصحة، وين يهدف الإجراء هذا إلى كسر الحواجز الإدارية وتحقيق أعلى درجات النجاعة والسرعة والشفافية في إنجاز تسيير المشاريع اللي عندها صلة. وكما أعلن في خلال يوم دراسي حول تثمين المياه المستعملة والمعالجة في مجال إنتاج الأعلاف لمجابهة التغيرات المناخية وتعزيز صمود منظومة الإنتاج الحيواني، التوجه نحو تثمين المياه المستعملة والمعالجة في مجال إنتاج الأعلاف من خلال مشاريع كبرى. وهذا إيش كان عنا في جولتنا اليوم في لينيوز بيبل.
1: لينيوز بيبل. لينيوز بيبل.
2: ما زلنا مواصلين معكم احنا المشوار مستمعينا، بعد شوية سكوب انفو، خليكم معنا في الاستماع.

0: ارام افام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8. ارام ماجازين ترجع لكم بعد شوية.

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8. أنتم تسمعوا في أرم ماجازين مع منى على الرم فاب على الرم فاب.
2: رجعنا لكم من جديد مستمعينا مطلثة وثمانية وعشرين دقيقة. تحياتنا لكم اللي عدلتم وجدكم لقاية ذي على 99.8 ولا على 3w.rmfm.net لقاية ذي. نمشي مع بعض لسكوب انفو. سكوب انفو سكوب انفو. في سكوب انفو نبداو او نحكيو على عميد المهندسين التونسيين محسن الغرسي اللي كان حذر من انه انقطاع الصله بين تونس وعشرات الالاف من الكفاءات الهندسيه التونسيه المقيمه بالخارج يمثل خساره تنمويه للبلاد، خصوصا في قطاعات استراتيجيه تشمل التكنولوجيا والتحول الرقمي والطاقات المتجدده. وقال في تصريحات اذاعيه انه تونس لا تخسر وقت اللي يسافر مهندس العمل بالخارج، لأنه هذا يعكس جودة التكوين الهندسي في البلاد، لكن الخسارة الحقيقية تكمن في انقطاع العلاقة بين تونس وكفاءتها. هذا بلغ عدد المهندسين المرسمين بعمادة المهندسين التونسيين أكثر من 105 ألف مهندس، بينهم نحو 45 ألف هاجروا في العوام اللي فات العشرة الأخيرة، وفق تصريحه اللي يشار لأنه تكوين مهندس واحد يكلف ميزانية الدولة أكثر من 100 ألف دينار. وأضاف أنه عمادة المهندسين اقترحت خلال جلسة استماع تم عقدها في 22 جوان بمجلس نواب الشعب احداث منصة رقمية تجمع المجلس الوطني للتونسيين المقيمين بالخارج وعمادة المهندسين بالوزارات المعنية لتكون حلقة وصل مباشرة بين تونس والخبرات الهندسية التونسية بالخارج. ووفق العمادة يساهم مهندسين التوانسة المقيمين بالخارج في الاقتصاد العالمي القائم على المعرفة والتكنولوجيا، ويشغل عدد منهم مناصب قيادية في قطاعات استراتيجية من بينها التحول الرقمي، الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني و الطاقة والبنية التحتية والصناعة والطيران والطاقات المتجددة. هذا قال غرسل لأنه العديد من المهندسين ذوما يريدون مساعدة بلادهم لكنهم ما يلقاوش قناة التواصل معها، وأشار إلى تجارب دول نجحت في توظيف كفاءاتها المقيمة بالخارج لدعم التنمية والاستثمار ونقل التكنولوجيا. هذا كان المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية التابعة لرئاسة الجمهورية أرجع في دراسة انشرها عام 2024 هجرة المهندسين التونسيين إلى سبعة عوامل رئيسية، وهي ظروف العمل غير الملائمة، مستويات الأجور، تدهور البنية المعيشية أو البيئة المعيشية، وهشاشة مناخ العمل، والتأخر التكنولوجي، ونقص التكوين، وضعف الأفاق المتاحة للشباب. واقترح المعهد في الدراسة استراتيجية لتثمين الكفاءات الهندسية التونسية واستقطاب المهندسين المقيمين بالخارج. هذا تشمل الاستراتيجية تحسين الحوافز المالية والضريبية وتعزيز التطور المهني عبر ملائمة برامج التكوين مع التحولات التكنولوجية الحديثة، وتطوير برامج استقبال المهندسين المغتربين وإدماجهم، فضلا عن تحسين الظروف المعيشية والاجتماعية وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد لتهيئة مناخ أكثر جاذبية، كما تضمن تحديث المختبرات ومراكز الأبحاث لخلق بيئة تنافسية للمهندسين وتشجيع ريادة الأعمال عبر دعم الشركات الناشئة، والسعي في مراجعة مجلة الصرف إلى جانب تعزيز الشركات الاستراتيجية والتعاون الدولي. هذا حسب تصريحه، وهذا حسب تصريح زاد عميد المهندسين اللي يقول إذن أنه الخسارة الحقيقية مهيش هجرة المهندسين بل انقطاع العلاقة معهم، خاصة أنه أكثر من 45 ألف مهندس هاجروا في العشرة أيام الأخيرة وفق تصريحه. إذن هذا كان عنا في سكوب انفو.
1: سكوب انفو سكوب انفو.
2: مازلنا موصين معكم شوانا بعد شوية لانفو ان 3 مينوت، خليكم معنا في الاستماع.

0: لرم
1: فم. رجعنا لكم من جديد مستمعينا في رم مجازين، ما زلنا مواصلين معاكم مشوارنا نقيت ذين مشي مع بعضنا لنفو اون 3 مينوت.
2: لنفو اون 3 مينوت 3 مينوت
1: في لانفو عن 3 مينوت. إذن باش نحكي على المكتب الوطني للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة اللي استنكر في بلاغ ليه هذا الاجتماع عقده لتناول عدة ملفات تتعلق بالقطاع. تراجع الصيدلية المركزية التونسية عن الاتفاق الحاصل حول مشروع رقمنة التعامل بينها وبين الصيادلة لتنظيم شفافية توزيع الأدوية بين مختلف جهات البلاد. والفت المكتب الوطني للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة إلى نسبة تقدم مشروع لفاق 80%، وكان أشرف على إطلاق وزير الصحة في سنة 2024، وهو موضوع مذكرة ممضات من الطرفين ذات التزام أخلاقي ملزم حسب تقديره. هذا عبر عن استغرابه من التراجع اللي جاء دون علام مسبق أو توضيح رسمي، وهي خطة إذن غير أو خطوة غير مفهومة تضرب مسار رقمنة التعامل وشفافيته، مما يطرح تساؤل حول مدى التزام هذه الأخيرة بهذا الأمر. المكتب الوطني النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة أفاد أنه تقرر خلال الاجتماع إحالة اتخاذ القرار المناسب بخصوص الأزمة المزمنة مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض إلى الهيئة الوطنية المبرمجة، وأشار إلى أنه تم تدارس إخلال الصندوق إذن الوطني للتأمين على المرض بالتزاماته الناتجة عن اجتماع قرطاج تحت شرف مؤسسة رئاسة الحكومة، كما تقرر توجيه مراسلة إلى وزير الصحة مصطفى الفرجاني لإيجاد حل نهائي للإشكاليات المطروحة مع بعض البلازيات بسبب المناشير غير القانونية اللي تنجم عنها تضارب قرارات الوزارات المعنية. والفت إلى أنه تم تناول ملفات الإتاوات البلدية غير القانونية والتمييزية المسلطة على عدد من الصيدليات، بالإضافة إلى بعض المناشير المخالفة للنصوص القانونية الجاري بها العمل. يذكر أنه النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة أعلنت في سبتمبر 2025 عن إيقاف العمل بصيغة الطرف الدافع بالنسبة للأمراض العادية مع الكنا، مع الإبقاء على صرف أدوية الأمراض المزمنة والثقيلة احتجاجا على الوضع المالي للقطاع. وتم في جانب 2026 وبعد سلسلة من الاجتماعات بإشراف رئاسة الحكومة الإمضاء على اتفاق يقضي بضمان استخلاص الصيادلة لمستحقاتهم في أجل محدد والمحافظة على المنظومة الدفع الطرف الدافع لفائدة المضمونين الاجتماعيين وإيجاد إطار قانوني ومالي يضمن استمرارية العلاقة التعاقدية بين الكنام والصيدليات وتفادي اضطراب تزويد المرضى بالأدوية. هذا كان عنا في لانفو اون 3 مينوت.
2: لانفو اون 3 مينوت.
1: بعد شوي نمشي مع بعضنا الرقم اليوم، خليكم مع الموزيكا دي نصيف زيتون وانا راجعين.

0: ارام افام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام افام راديو ارام افام ارام افام ديما معاك ديما معاك.
1: انتم تسمعوا في ارم ماجازين مع منى على الرم افام على الرم افام
3: الاربعاء ودقيقتين. رجعنا لكم اذا مستمعينا ومازلنا مواصلين معكم مشوارنا في ساعتنا الثالثه والاخيره. نفكركم ان شاء الله بعد فقره الانترفيو باش نرجع على تفاصيل الملتقى المغاربي للتعاون التربوي البيداغوجي. بعد شويه ناخذ التفاصيل من عند رئيسه الملتقى انطلاقا من الاربعاء و15 دقيقه. لقيت هذايا نمشي مع بعضنا الى رقم اليوم.
1: رقم اليوم
3: في رقم اليوم نرجع لتصريح وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود اللي قال انه نسبه ادماج خريجي مراكز التكوين المهني في سوق الشغل توصل 100%، واكد انه التكوين المهني مثل اليوم مسار نجاح ورافعه اساسيه للاندماج الاقتصادي والاجتماعي وبديل حقيقي لمواجهه البطاله. واوضح في تصريح لوكاله تنسفريق للانباء على هامش افتتاح الملتقى الوطني للتكوين المهني بتونس انه مختلف خريجي منظومه التكوين المهني يتمكنوا من الاندماج في سوق الشغل بفضل آليات المرافقة والإحاطة اللي توفرها الوزارة إلى جانب الشركات المتواصلة مع المؤسسات الاقتصادية داخل تونس وخارجها. وأشار إلى أنه برنامج كبار المشغلين اللي انطلق في سنة 2025 كان مكن في ظرف عام واحد من ادماج أكثر من 17 ألف شاب خاصة في القطاعات اللي تشهد طلب متزايد على الكفاءات المختصة على غرار صناعة مكونات السيارات الطيارات الإلكترونيك والكهرباء. هذا ودعا وزير التشغيل الشباب اللي واجه صعوبات في الاندماج المهني لأنهم يتواصلوا مع الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل للاستفادة مما توفر من خدمات وخدمات مرافقة وتوجيه سواء للحصول على عمل مؤجر أو لبعض مشاريع خاصة. وشار إلى أن الوزارة توفر آلية دعم وتمويل متنوعة باش تواصل العمل على تطويرها في السنوات المقبلة، كما أبرز أهمية فرص التشغيل المتاحة في الخارج في إطار اتفاقية التعاون الدولي مع تونس، وشدد على أن الكفاءات التونسية تحظى بتقدير متزايد بفضل جودة التكوين والخبرة المهنية اللي تتمتع بها. فيما يتعلق بتأثير الذكاء الاصطناعي والتحولات التكنولوجية على سوق الشغل، أفاد أن الوزارة تعمل على دراسة المهن المهدة بالتغيرات ووضع آليات كفيلة بالمحافظة على موطن الشغل وتأهيل العاملين لاكتساب مهارات جديدة تتلائم مع متطلبات سوق الشغل في المستقبل. وأشار إلى أن الملتقى الوطني للتكوين المهني اللي انطلقت أشغال أصبح اليوم بمدينة الثقافة بتونس تنظم وزارة التشغيل والتكوين المهني في نسخته الثانية تحت شعار التكوين المهني مهارات تبني الوطن، وبمشاركة عدد هام من المراكز التكوينية والمؤسسات الاقتصادية والشركاء الوطنيين والدوليين. ويهدف الملتقى هذا لتواصل على مدى يومين إلى التعريف بمختلف الاختصاصات التكوينية وأفاقها التشغيلية داخل تونس وخارجها ودعم التوجه المهني لفائدة الشباب وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال لدى خريجي التكوين المهني حسب قوله. وكان هذا شعارنا في رقم اليوم.
1: رقم اليوم
3: رقم اليوم وصلنا لأربعة وخمسة دقائق. خليكم مع الموسيقى كارول اسمحة ونرجعين. نعم

0: برازيل ترجع لكم بعد شوية. بعد شوية
1: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك. ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك.
2: RM ماجازين ترجع لكم بعد شوية.

0: ماجازين ترجع لكم بعد شوية. بعد شوية
1: تقيت الشهر على ميرم اف ام.
2: تحب على سمارت فون جديد بأحسن سوم وجودة عالية، ولا تليفونك عدم وحاير وين باش تصلحو؟ ما تحيرش بالك، فبقى تونيزيا هايتك باي بشير لندلسي بمساكن يوفر لك الحل. وبخبرة 15 سنة تلقاو عنا جديد لسمارت فون من أشهر الشركات العالمية اون ديتاي اي اون جرو بأسعار استثنائية والأفضل في المارشي. وزيد نوفر لكم جديد لزاكسسوار لي بي سي بورتابل لي تابلت ولي كاميرا دو سورفيونس وكل ما يخص الأجهزة الذكية، وكل شيء بالجارانتي. بالجارانتي. لحظة، مازلت خدماتنا تونيزاي تيك شركة معتمدة ومختصة في صيانة السمارت فون مع ضمان السرعة في الخدمة وقطع الغيار الأصلية. الأصلية. باش تزورونا تلقاونا في مساكن شارع الاستقلال ورا السينما، وللتواصل كلمونا على التليفون أو الواتساب على الرقم 22 314 313، وتبع كل جديد على الكونت فيسبوك انستغرام وتيك توك تونيزيا هاي تيك. Tunisia Hightech and Béchir Lendulci, le meilleur de la technologie. Publicité.
3: لجميع إعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68، أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
0: RM ماجازين ترجع لكم بعد شوية. بعد شوية.

0: ارام افام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8
0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيب للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام افام راديو ارام افام ارام افام ديما معاك ديما معاك.
1: انتم تسمعوا في ارم ماجازين مع منى على الرم افام على الرم افام. رجعنا لكم من جديد مستمعينا، اذا مازلنا مواصلين معاكم مشوارنا حتى للخمسة لقيت هذه نمشي مع بعضنا للانترفيو. الانترفيو في الانترفيو اذا حديثنا باش يكون حول الملتقى المغاربي للتعاون التربوي البيداغوجي اللي تحتضنه ولايه المهديه من 1 حتى 5 جويلية. اذا الملتقى يتميز بورشات محاضرات علميه باش تكون من تاطير خبراء بالاضافه الى انشطه وانشطه جماعيه وتنشيطيه. اذا الملتقى باش نرجعوا على اهدافه، باش نرجعوا كيف على ابرز النقاط الخاصه به ونتعرفوا اكثر اذا على فعاليات الملتقى هذية مع رئيسة الملتقى اذا مدام مفيدة بنوار. نهارك زين ومرحبا مدام مفيدة.
2: مرحبا بكم ومستمعي
1: إذاعة مساكن. الله يخليك، شكرا لحضرتك على قبول التدخل معنا. اذا نقبل كل شيء، هات نتعرفوا عليك مدام مفيدة.
2: مرحبا، انا مدام مفيدة. اول حاجة عندي مركز تكوين مختص في قطاع الطفولة، خرجت بيانسير ليس كالتونيس الجامعة التونسية، عاملة مشروع خاص، وفي نفس الوقت أنا رئيسة مجمع هيك للتكوين الألماني الخاص بمنظمة الأعراف كونكت بجهة المهدية، وعضو مكتب تنفيذي في كونكت المهدية. منظمة الأعراف
1: نتشرفوا بك،
2: رئيس مؤسسة مواطنة التونسية، وتوى أنا نترأس الملتقى العربي البيداغوجي لمربي الطفولة.
1: واضح. إذن نرجع إلى على الملتقى هذية، كما قلت تحت شرف كونفدرالية مؤسسة المواطنة التونسية وبشراكة مع المجمع الجهوي لرياض الأطفال بالمهدي. الحقيقة حتم التعاون مهم برشا، وهذا نتصور حتى من بعد في المخرجات والتوصيات، يعني لنا على قد ما نلقاو ملتقى فيه عديد الأطراف المشاركة على قد ما يكون مهم. نتصور مدى مفيدة.
2: أنا هو مزيد من الفراغ الحقيقة. بالنسبة للملتقى هذية أنا شخصيا معناها مختصة في تكوين الإطارات إطارات الطفولة، وديجا مكونة وطنية في توسكي معناتها إدارة الطفولة بار أنا نترأس المجمع. معناتها أنا نبحث ديما في مجال الطفولة، وشوفت أنه من الضروري أن نتبادلوا التجارب مع أخوانا العرب الكل. أنا تمنيت يكون حضور عربي من الأكثر، كان حضور مغاربي. وأكثر وفد معناتها أكد حضوره معنا هو الجزائريين، خاصة أنه احنا زرناهم مؤخرا في المنطقة الثالثة لرياض الأطفال بمدينة وهران. ومن غادي من مستخرجات الملتقى هذاك في ديسمبر قررنا باش نعملوا نقطة بداية في تونس، وكان الاختيار على ولاية المهدية بحكم أنا اللي مثلت قطاع الطفولة الأولى والمبكرة في وهران. كان معناها انطباع جيد على المنهاج متاع الطفولة في تونس ومنهاج الأقسام التحضيرية، وتونس كتجربة ناجحة في قطاع رياض الأطفال والأقسام التحضيرية وكل ونوادي الأطفال. دونك كنت فخورة جدا ان احنا معناها نحن في تونس معناها نكونوا مثال لاخواننا العرب واخواننا المغاربة. دونك انا مضيفتهم ان شاء الله في عن طريق منظمة الاعراف كونكت اللي صححنا اتفاقية مع المنظمة الوطنية لرعاية الطفل والأسرة، المنظمة الجزائرية اللي يترأسها مشكور جدا سي يوسف قدادرة اللي مضيفينه هو والوفد اللي هما مربيات الطفولة اللي ينتميلوا المنظمة. دونك وان شاء الله باش نعملوا المكان متاعنا باش يكون مركز الاستياف الدويرة الشاب، خاصة الشاب اخترناها خاطر منطقة مزيانة ونحبوا زادا نعرفوا بها ونعرفوا مركز الاستياف اللي احنا مقيمين فيه ان شاء الله مدة 5 أيام من 1 إلى 5 جويلية. الغابة والطبيعة والبحر باش نعملوا دي فورماسيون صحيح، عنا دورات ممتازة مع زوز خبراء، السيد الهادي الرياحي أيقون الطفولة وخبير في المجال، وكيف كيف في شم تعرف نقول الأسماء هذه معناتها معروفة على المستوى الوطني في قطاع الطفولة. أبار الورشات في المواجهة لأطفال التوحد مع مختصين إلى جانب المحاضرات العلمية من مختصين في مجال الطفولة الأولى ولا ذوي الاحتياجات الخصوصية خاصة مش نركزوا على أطفال طيف التوحد. دونك مش يكون سري فيه تكوين ثقافة ترفي المزيانة وبش نعملوا رحلة في السفينة وبش نحاولوا إن ضيوفنا يكونوا معناتها متفرهدين وزادة يروحوا بالليزاكي بيداغوجيك اللي يحبوا عليهم إن شاء الله.
3: أي إن شاء الله ذي وتوصلوا يعني تحققوا الأهداف الخاصة إذن بالملتقى.
2: زادة عروض، فما عروض من مؤسسات طفولة ناجحة، فما عروض من مراكز تكوين مختصة في تكوين إطارات الطفولة، فما عروض زادة كيف كيف من المشاركين في حد ذاتهم باش يتبادلوا تجارب وورشات تطبيقية

0: يعملوها مع بعضهم المختصات في المينا سواء اللي كانوا من مجمع كوناكت وإلا حتى احنا موجهين الدعوة لكل مديرة روضة وكل مربي الطفولة وكل منشطة نجم تشارك معنا في الملتقى هذه.
1: أتنرجع معك أكيد مدام مفيدا بعض التفاصيل هذه، لكن سنون حقيقة زاد على النقطة متاع اختيار المركز هذا في حد ذاته، يعني احنا لنا نحكيه على ملتقى مغاربي ونحكيه زاد على سياحة المؤتمرات، كيفاش نجم اليوم ملتقى هذا حي الحقيقة المنطقة ويساهم زادة أو السياحة دي تساهم في انعاش الاقتصاد المحلي للجهة، اختيار موفق الحقيقة، أعطيكم صحة في الاختيار هذية. لكن احنا كي نحكيه على ملتقى مغاربي في دورته التأسيسية، إذا مدام
0: الأولى
1: ولا أيه دونك لنا نتصور تعملوا عليها برشة كجهة منظمة أنه يكون الملتقى المغاربي هذية تكون عنده أصداء، حتى نتصور حتى النقاط اللي خدمتوا عليها والمحاضرات اللي خدمتوا عليها، يعني ديما في البداية أكيد كنتوا يعني فما انتقاء معين لمواضيع على حساب أخرى، كنتوا تحبوا نتصور بالنسبة للجهة المنظمة يعني كان فما رغبة منكم في أنكم تخلقوا خلي نقولوا يعني صبغة خاصة بكم بالمؤتمر هذية، على شنو حبيتوا تركزوا مدى مفيدة بخلاف يعني المحاضرات هذية، لكن أنت كان نجموا نخرجوا بثلاثة كلمات مفاتيح أنت كرئيسة الملتقى هذية، أبرز حاجة تحب الضيوف اللي يكونوا حاضرين سواء من تونس ولا من خارج كيف يكملوا الملتقى هذية يقولوا احنا اليوم ما حققنا الاهداف هذو.
0: ياسر اي هما في تحقيق الاهداف البرنامج حطيناه انا وسي العيد وسي الشيخ دونك معناها ركزنا باش ضيوفنا خاصة احنا في عنا فكرة على الجزائر في طور تأسيس منهاج الطفولة الأولى والمبكرة، وهما واخذين بعين الاعتبار انه المنهاج في تونس هو المثال، وكيف مشينا غادي بالحق هما طلبوا يكون اللقاء على أنشطة بيداغوجية أكثر، معناها احنا اختيارنا الموضوع بناء على رغبة ضيوفنا خاطر ما صار لمربيات الطفولة في تونس صار عندهم خلية تفقد وإرشاد مشكورين جدا يقوموا بالدورات التكوينية اللي تابعة وزارة المرأة، أبار هم يكونوا جايين من خاطر احنا تونس عندنا الجامعات الخاصة كما جامعة درمش وجامعة بلبي والتربية المختصة ومراكز التكوين المنظرة سواء كانت حكومية أو خاصة اللي تخرج إطارات مختصة، وتزيد الوزارة تعمل لهم الدورات التكميلية سواء عن طريقة سينكتي بي يعني تكون مستمر وترقية المهنية، أو كذلك وزارة المرأة مشكورة جدا اللي زاد المندوبية الجهوية المرأة دعمتنا في هذا الملتقى وسالمش يكون عندهم زاد حضور مشرف. دونك معناتها البرنامج مش احنا متأكدين ان شاء الله باش يكون يرضي ضيوفنا. بالنسبة للتوينتا اللي باش يحضروا باش يكونوا فاتسفي عليه خاطر باش يكونوا هم مثالنا مثال، هم باش يعطيوا امثلة ناجحة على مؤسساتنا باش يعطيوا صورة مزيانة على روضات تونس سواء جاونا من مختلف الولايات النجم يجيوا والدعوة موجهة لهم، واللي يحس في روحه انه في قطاع الطفوله ينجم يفيد في المنطقه هذا مرحبا بيه.
1: اي صحيح به يعني
0: هذا تركيزنا.
1: اي وبالنسبه للحضور اذا مدى مفيده يعني بخلاف ضيوفنا اللي باش يكونوا حاضرين، بالنسبه حتى اذا كما قلنا من قطاع الطفوله والتربيه والتعليم اللي في تونس كيفاش طريقه المشاركه، كيفاش نفكروا انه خاطر هو الملتقى بينتو يعني ابتداء ولا من
0: والله احنا كنا غدوه نقولوا اخر اجل خاطر عنا طاقه استيعاب محدوده جدا في الاقامه، يعني نحكيوا على الاقامه كنت باش يجينا من بعيد باش يبات المخيم. دونك واحنا معناها ما اخترنا الغرف ما قلنا الخيام خليها وشوا للانسان اللي يحب الكامبينغ. بالنسبه للمديرات باش يجيونا باش يكونوا في غرف مزيان برشا، راهو المركز هو بيدو انا بيديك من مفيده من ولايه ماديه اكتشفتوا سنة خاطر نحنا ديما في المعتمديه ماديه ما نمشوش ياسر معتمديه شابه مي محليه المخيم
1: فرصه
0: ونشكر برشا رئيس المكتب الجهوي سالي الكلابي اللي هو الفونداتور دو مؤسسه فيتالي اللي هو من شاب اصل اصيل واللي هو فرح برشا انه الملتقى باش يكون في الشابه ومش نحيو منطقه الشابه المزيانه وباش يجيونا برشا على الضيوف دونك هذه علاش اخترنا تشاب.
1: يعني فرصتهم اللي يسمعوا فينا توا من قطاع الطفولة والتربية دونك باش يكونوا حاضرين ويسجلوا خاطر ما عادش بكري لغاية تنظيمية.
0: ومن اللي يفرقوا بضيوفنا بيداغوجيين احنا مثل مؤسسات الطفولة خاصة القراب اللي مش شاب ان شاء الله يكون حضورهم مكثف خاطر ينجموا يجيو ويروحوا يذوقهم سهلة معناها المشاركة نتاعهم. باركونتر المقيمين هما عندهم اخر اجل ان شاء الله نهار 27 مددنا فيه وبديت نعطيو فرصة لأكثر ولايات الحقيقة تو عندنا شكون من ولاية قفصة من ولاية صفاقس من ولاية تونس من ولاية الكاف من ولايات مختلفة من قروين زاد شكون أكد حضوره احنا والله نفرحوا برشا تيجي بارتيسيبو من ولاية أخرى ويكون في قطاع الطفولة خاطر ما بعضينا حتى احنا الولايات في بعضنا نتبادلوا زاد التجارب ساعات الناس يقولوا في ولايه مستير مش كيك احنا نعملوا في ولايه مدينه احنا نعملوا هكا دونك خلينا نفتحوا على بعضنا ونبدلوا التجارب ونبدلوا الافكار مع بعضنا خاطر الطفل في تونس يلزم يكون معناه حتى في تونس في ربوع تونس يكون يتلقى نفس البيداغوجيا نفس الكونديسيون باش يخرج معناتها الطفل متكامل.
1: اي يعني هو هذايا كانه حتى انت مدام مفيده لنا تدعو انه يعني المؤسسات مختلف المؤسسات والإدارات
0: مختلف
1: الولايات يعني حتى انتم في حد ذاتكم لازمنا خلينا نقول ونكثفوا من نوعية الملتقيات هذوما في حد ذاتها حتى في تونس
0: على شكل طلب ليتو مش يكون على مستوى وطني يكون بالتنسيق على مستوى وطني اكبر. احنا المره هذه ما نكذبش عليك كبشنا باش يكون في المهديه تاع النقطه الاولى ومن بعد ان شاء الله باش نكونوا في برشا ولايات كل مره باش نعملوا في ولايه ومش يولي على مستوى وطني ما عادش يتحمل في جهه واحده هكيك باش نحسنوا ان شاء الله. احنا بيان سور التجربه هذه بعدها باش نقعدوا ونقيموها وان شاء الله نعملوا ما احسن في المستقبل وناخذوا طاقه استيعاب اكبر زاده. خلينا لو ان المركز الاستيعاب اعطانا طاقه استيعاب اكبر على غالب مشينا حسب الكونديسيون اللي عطوه لنا.
1: هو انتم هو يعطيكم الصحه خاطر مدام مفيده يعني حتى بالظروف اللي كانت موجوده يعني خدمتوا حد الامكانيات الموجوده والظروف الموجوده وصلتوا نجمتوا تخرجوا يعني ملتقى بالحجم هذايا وتستضيفوا فيه
0: يعني نقولوا قللوا دلل احنا المره هذه خاطر الطاقه التعب تكون فينا وبعدها ان شاء الله باش نعملوا في بلاصه اكبر وفي ولايات اخرى ان شاء الله
1: اكيد. وعلاش لازم نكلموك ان شاء الله في دوره اخرى وتقول لنا مادام في دوله عندنا صبغه عالميه كريمو يعني نوصلها علاش ليه
0: والله هذا هو اللي احنا ريتنا للجزائر قلنا هما شفت احنا التوانسه كيف مشينا ضيوف المنظمه هذه دونك كيف المنظمه الجزائريه نشكرهم برشا قلنا شو احنا معناها ما شاء الله علينا كفاءات علاش ما نعملوش ملتقيات في بلادنا اذا احنا في تونس ونحتضنوا حضرتك من هذا وبوركوا با معناها تولي على المستوى العربي احنا حاضروا معنا من الاردن مكونين وقت نشبه برشا للمثال الاردني احنا والاردن ماخذين مثال يحتذى به قديش اني فخوره بالحق وكيف حضرت المحاضرة متاع حبيتوا يكون معانا من ألا غالب ثم ظروف وما تمنحهم زاد باش يكونوا محاضرين دونك معناها ان شاء الله مره اخرى تكون الظروف الاقتصاديه لك تعرف البلايص البعيده الكل فما فيزا وفما حاجات دونك لازم نكونوا على بكري نعملوا حاجه اكبر وتتعاون معايا السلطات والمنظمات الكل بوركوا با ما نمشوش بنظريه كونيكت وغير كونيكت احنا كونيكت ابوابنا مفتوحه لكل الجمعيات وكل المنظمات بدون استثناء ينجموا يجيونا ويشرفونا ويشاركوا معنا بكل صدر رحب مرحبا بهم في الاخر احنا باش نخدموا نتاع الطفل التونسي
1: هاكا دعوه موجهه
0: للطفل العربي للجميع
1: ان شاء الله اكيد اللي يسمعوا فينا لوقيت هذه الحقيقه نشكرك برشا مدام مفيده على ما فاتنا به ان شاء الله في مواعيد اخرى وفي فرص اخرى علاش لازم تكون حاضره بحذانا لنا خاطر القطاع هذا الحقيقه مهم على الاخر الحقيقه و
0: تسمعني ضيفه من مساكن وتكون معك
1: ان شاء الله ان شاء الله
0: مين فما ضيفه من
1: ضيفه ان شاء الله يسمعوك
0: من عندكم انتم
1: وما شاء الله برشا كفاءات الحقيقه مدام مفيده كما كنت انت تحكي وكما انت مثلت يعني الجهه ومثل تونس في الجزائر دونك ان شاء الله يسمعوك وان شاء الله الملتقى هذا يفتح البيبان على عديد الملتقيات الاخرى. نشكرك برشا مدام مفيده على وفاتنا ليه من معطياته بالتوفيق لكم ان شاء الله في الدوره التاسيسيه الملتقى المغاربي للتعاون التربوي الفيداغوجي. نشكرك برشا مدام مفيدة.
0: شكرا لكم على اللفة الكريمة وتحية لكم.
1: الله يخليك، نشكرك إذن مدام مفيدة. إذن منورة رئيسة الملتقى المغاربي للتعاون التربوي والبيداغوجي، نجموا ترجعوا تسمعوا التفاصيل وتنجموا زادة تشاركوا في الملتقى هذية، خاصة أنه أيام قليلة تفصلنا على بداية الملتقى هذية، هو موجه لكل المختصين إذن في الشأن التربوي البيداغوجي قطاع الطفولة وغيره. إذن هذا بالنسبة للانترفيو لليوم. الانترفيو توصلنا الأربعة وأربعة وثلاثين دقيقة، خليكم مع نجوى كرم وانا رجعينا.

0: ارام افام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8. انتم تسمعوا في ارم ماجازين مع منى على الرم افام. على الرم افام
2: رجعنا لكم من جديد مستمعينا. اذا لقيت هذه نمشي مع بعضنا الفقره اللي زنفو
1: لزنفو.
2: في لزنفو إذا نحكيه على 5 جامعات تونسية حقت تصنيف متقدم ضمن تصنيف تايمز العالمي لأفضل الجامعات المستدامة لسنة 2026، وتصدرت جامعة تونس المنار جامعة التونسية في التصنيف هذايا وحافظت على نفس الترتيب للسنة اللي فاتت، وجات جامعة تونس المنار ضمن ترتيب 101 على 200 كأفضل جامعات، وصنفت جامعة صفاقس المرتبة الثانية من مجموعة الجامعات التونسية، وجاء في التصنيف هذايا العالمي ضمن 601 على 800 كأفضل الجامعات، ثم جامعة منوبة في المرتبة الثالثة كأفضل وحق الترتيب كأفضل الجامعات العالمية المصنفة، وفي الأخير نلقاو جامعة جابس إذن وكيف زادة وتونس اللي دلوا القائمة هذه في ترتيب أفضل الجامعات التونسية. التصنيف العالمي هذايا اعتمد على تقييم 1646 جامعة من 116 دولة بالاعتماد على 17 مؤشر، منها جودة التعليم، احترام مقاربة النوع الاجتماعي، الوصول إلى الخدمات، خدمة الإعاشة، توفر المياه، الجودة، البنية التحتية، وانعدام الفقر والصحة الجيدة، ومدن مستدامة والأمن والعدالة وغيرها من المؤشرات. وتصدرت جامعة مانشستر بالمملكة المتحدة التصنيف هذايا، الجي من بعد جامعة غريفث بأستراليا، وتم تصنيف زادة جامعات من أستراليا وماليزيا وكندا ضمن أفضل 10 جامعات في التصنيف هذا. نفكروا أنه يتم تقييم الجامعات بناء على 4 مجالات رئيسية، وهي تقييم البحوث اللي ترتبط بشكل مباشر بأهداف الاستدامة والإشراف من حيث الإدارة الجامعة لمواردها وحوكمتها للممارسات المستدامة ومدى توفر التعليم الشامل والمستدام ونشر الوعي البيئي، إلى جانب التعاون مع الشركاء المحليين والدوليين والمجتمع المدني لمعالجة قضايا الاستدامة. في موضوع آخر، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن فتح مناظرة لانتداب السادة محاضرين بسلك المدرسين الباحثين تابعين الجامعات في مادة القانون الخاص وعلوم الإجرام، ذلك يوم 14 سبتمبر والأيام الموالية. وفقا لقرار صادر عن وزير التعليم العالي تم نشره بالرائد الرسمي، تم تحديد عدد الخطط المفتوحة ب 14 خطة موزعة بين عدد من المؤسسات، مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، وتشمل الخطط المفتوحة اختصاصات القانون المدني، القانون التجاري، قانون الشغل، القانون الجزائي، قانون الأعمال، وهذا لفائدة مؤسسات جامعية من بينها كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس، كلية الحقوق بصفاقس، كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة، المعهد العالي للمحاسبة وإدارة المؤسسات بمنوبة، المعهد العالي للدراسات القانونية والسياسية بالقيروان، وكيف زاد إلى جانب مؤسسات جامعية أخرى. المناظرة بشتم وفقا لأحكام المنظمة لسلك المدرسين الباحثين تابعين الجامعات حسب الصيغة المحددة بمقتضى التشريع الجاري بالعمل، سواء عن طريق مناقشة الأشغال مع اختبار درس مع الاختصاص.

والمؤسسات المعنية، وتندرج المناظرة هذه في إطار تعزيز الإطار الأكاديمي بمؤسسات التعليم العالي ودعم التأطير البيداغوجي والبحث العلمي بمختلف الجامعات التونسية. كان هذا شعرنا في ليزانفو. مازلنا احنا مواصلين معكم شوية، بعد شوية فقرة لجندا، خليكم على الموسيقى ونرجعين.

0: رام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رام فام. راديو رام فام. رام فام ديما معاك ديما معاك.
1: انتم تسمعوا في ارم ماجازين مع منى على الرم فام. على الرم فام
3: رجعنا لكم من جديد مستمعينا في ارم ماجازين. لقيت هذا نمشيو مع بعضنا لفقره لاجندا.
1: لاجندا لاجندا لاجندا.
3: في لاجندا نبداو بالاخبار هذا، وين ينظم الصندوق العالمي للطبيعه بشمال افريقيا الدوره 16 لاسبوع البحر بالشراكه مع المعهد الوطني للعلوم الفلاحيه بتونس من 13 ل 18 جويلية بمدينه المهديه. الحدث العالمي هذا استثنائي او العلمي، وعلى امل علاش يكون اذا حدث عالمي هو استثنائي وفرصه فريده للطلبه والباحثين الشباب باش يكتشفوا عالم التنوع البيولوجي البحري من منظور علمي وتطبيقي. الدوره 16 تهدف إذن إلى تعزيز المعارف والمهارات في مجال العلوم البحرية والتنوع البيولوجي البحري من خلال برنامج يجمع بين الجانبين النظري والتطبيقي، وباش يحظى المشاركين بفرصة حضور محاضرات مختصة ومتخصصة والمشاركة في ورشة عمل تفاعلية وأنشطة ميدانية لجانب تبادل الخبرات مع باحثين. أسبوع هذا وفر زاد فضاء للتواصل والتعاون بين مختلف الفاعلين في القطاع البحري بما يساهم في تعزيز تبادل المعرفة وتشجيع الابتكار من أجل حماية النظم البيئية البحرية والمحافظة على الثروات الطبيعية. واللي حاب يشارك أكيد يدخل على الموقع عجيز تونيزي وإلا على التفاصيل الخاصة، الرابط تلقاوه على صفحتنا على الباش فيسبوك راديو رام فام. سياق آخر، أعلنت الهيئة المديرة لاتحاد الكتاب التونسيين أنها تضع على ذمة مديري الإعداديات والمدارس الثانوية مجموعة إذن من المؤلفات الكتاب التونسيين لسهم في جوائز آخر السنة الدراسية لفائدة الإعداديات والمعاهد. اتحاد الكتاب التونسيين لسهم بإصدارات لسهم في جوائز أخرى في السنة الدراسية آخر السنة الدراسية، وأورد في بلاغ ليه أنه يضع المؤلفات في حدود الكمية المتوفرة على ذمة القائمين على المؤسسات هذه، ويتعين على مسؤولي المؤسسات التربوية اللي يحبوا يتحصلوا على إصدارات لتقديمها للتلاميذ المتميزين لاتصال بيمين مال اتحاد الكتاب وإيداع مطالب في الغرض مع ضرورة اعتماد طبع المؤسسة ونسخته من بطاقة التعريف الوطنية عند تسلم الكتاب. في سياق آخر، تحتضن تونس وافتتحت اليوم أو يوم أمس أشغال الاجتماع الإقليمي الرابع لتقييم حصيلة البرنامج البيئي البحر الأبيض المتوسط اللي تستضيفه تونس على مدى 3 أيام حتى 25 جوان. والأشغال المؤتمر ذاك افتتح وزير البيئة، ويعمل البرنامج البيئي للبحر الأبيض المتوسط على تنفيذ إجراءات ذات أولوية تهدف للحد من التلوث الناجم عن الأنشطة البرية بالمناطق الساحلية المتوسطة ذات الأولوية وقيام قياس مدى التقدم المحرز مقارنة بالآثار المنتظرة. ويشمل برنامج مبادرات وأنشطة متعددة القطاعات والتخصصات بمشاركة 10 دول وهي تونس، الجزائر، ليبيا، مصر، لبنان، المغرب، تركيا، وألبانيا والبوسنة والهرسك. ويجمع إذن الاجتماع للدول المستفيدة والجهات المنافذة والشركاء التقنيين والجهات المانحة لاستعراض التقدم المحرز وتعزيز أوجه التآزر بين المشاريع وتبادل الخبرات وعرض النتائج المحققة في إطار خطة عمل البحر الأبيض المتوسط. في حديثنا على المهرجانات، كانت قدمت هيئة تنظيم مهرجان جاز بتبارقة البارح بمدينة الثقافة الشادي الإقليمي تفاصيل الدورة 20 من المهرجان اللي تنتظم من 2-9 جويلية بحضور المندوب الجهوي للشؤون الثقافية بجندوبة. والدورة دي ترجع بعد غياب دام 6 سنوات، وهكا يرجع المهرجان للمشهد الثقافي والفني، وتسترجع تبارقة أحد أبرز مواعيدها الموسيقية اللي استقطبت على مدى عقود أسماء عالمية في موسيقى الجاز. تنطلق سهرات النهار كما قلنا نهار 2 جويلية حتى لنهار 9 جويلية المقبلة. زاد على مدينة السبيط اللي تحتضن الدورة التأسيسية للمهرجان الدولي للراب بالموقع الأثري بالجهة في الفترة الممتدة بين 8 و14 أوت. وزيرة الشؤون الثقافية أكدت على ضرورة التنصيص على الهوية الخاصة بالتظاهرات الفنية ودعم خصوصية المهرجان لتحقيق التنوع في المواعيد الثقافية التونسية. ونختموا بالخبر هذي ونعلنت وزارة الشؤون الثقافية عن اختيار المخرجة كوثر بنهنية كعضو في لجنة التحكيم الدولية للدورة 83 المهرجان البندقية السينمائي. وكشف المهرجان عن أعضاء لجنة التحكيم الدولية لمسابقة المهرجان وضم اللجنة عديد الوجوه الفنية والسينمائية ومخرجين من عديد الدول كما من فرنسا وكيف كيف زاد من بريطانيا. ونفكروا في السياق هذا أنه فيلم صوت هند رجب للمخرجة التونسية كوثر بنهنية كان حظى بتصفيق حار استمر 24 دقيقة في العرض الأول بمهرجان البندقية السينمائي بإيطاليا وهي أطول مدة مسجلة في المهرجان هذا حتى الآن. الفيلم فاز بستة جوائز موازية من أصل 8 جوائز يمنحها المهرجان البندقية السينمائي الدولي في دورته 82. تم اختيار الفيلم التونسي صوت هند رجب ضمن القائمة القصيرة لأفضل فيلم دولي ضمن الدورة 98 لحفل توزيع جوائز الأوسكار. وكان هذا شعنا في فقرة الأجندة. الأجندة بالأجندة نكونوا هكا وصلنا معكم من نهاية مشوارنا مستمعينا. نفكركم لنتغفدوا تلقوا على الفاش فيسبوك راديو رمى فام وإحنا موعدنا يتجدد معكم غدوة نفس التوقيت ديما للمجازين من الاثنين للجمعة ماضي ساعتين حتى للخمسة. شكرا نهاب براوي على الإخراج من البيجي كنت معكم من قدام الميكرو قليك بشغلكم سيسر واحكم وفي لمانا
1: أرم مجازين الموعد اللي يجيكم من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للخمسة نرجع فيها معكم على الأكتواليتي والأخبار اللي تهمكم أرم مجازين من الاثنين للجمعة معايا إني مونة البيجي على الرم فام. تسمعونا
2: على www.rmfm.net أرم فام
1: فيم ساكن
2: في سوسة
1: والمنستير
2: على 99.8
1: 99.8
2: بقية الشهر على أرم فام. يا مرا أي وين وصلت في التحضير؟ إيش ميزة لنا على المروح للبلاد؟
0: أوه بربي زيني قد ما جريت وراك عم ناول على بارتمون من عند عجيجي موبيليير وقلت لك راهي فرصة شاي ولا فيش قام روحة بتبش هذا الكل أنا من دار لدار.
2: صار هذا علاش؟ ما نبشرك ونقول لك اللي عند عجيج الفرص والعروض ما توفيش على خاطر بعد ريزيدانس لوغنزا 1 و 2 جديد جديد لوغنزا 3 ريزيدانس وبنفس المواصفات في قلب سهلول 4 سوسة قريبة الكل شيء ديز ابارتمون او ستاندينغ وزيدنا القاو في الريزيدانس اسباس للصغيرات والباركينغ دوبل باش تخو راحتك وسال دو سبور على كيف كيفك.
0: ايه شاشاشا يا وقل لي عاد خلاص كيفاش
2: كالعاده الدليل عند عجيجي موبيليير ما يوفيش عاملين رميز على شا سور بلان وزيد نخلصوا على راحتنا على 3 سنين
0: وانا مازلت نستنى المره هذه مانيش مفلتتها هات هاتك النمرو هذا
2: خذ عندك 27 812 925 ولا 25 455 777 وكان تحب زيد اعمل طلع على الباج فيسبوك والكونت انستغرام عجيجي موبيليير
4: بوبليسيتي.
5: خويا شنو حاجتك انت؟ فريجيدير غاز تلفزة ميكرووند بورتابل اي حاجه تتبرنش في بريز موجود عندك قريب ومش من اليوم نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التونس الكل فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار طل عاد ومرحبا بيك عند قريت
4: بوبليسيتي.
6: عسلامة يا مرأة ديما الضو يشعلك يستحفظ شوية
7: كان ريت يا راجل جارتنا مفيدة ركبت الطاقة الشمسية قتلك ما عادش يخافوا من الفاتورة
6: وشنية هذه وين يركبوا فيها
7: يا حاج هذه ركب فيها حسني بن سالم في شركة GPS سولار
6: قتلك شي وين حالل
7: ورا لسي تكنيك بالضبط بحذك وشت لعيوني مقابل استيك
6: اي عرفتها
7: قتلك يا حاج استخيكشو غمضيحو مالي منيو والبولون اينوكس وحتى من البنوبي فاسيال وجه وقفة GPS سولار الثقة والعبيد الكل تشكر فيهم
6: يا مرأة قتلك شي جارتك مفيدة على رقمهم
7: هيا حاج 54-852-233 ولا 55-777-909
6: هاي البرشة من غدوة نكلمهم ونمشي نهز الملف متاعي وطول GPS سولار نتمم الأمور مع سي حسني
7: وكما قلت لك يا حاج ما تنسيش بحذا ستيك
4: ببليسيتي
8: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أف أم كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أف أم.
9: تسمعونا على 3W أرم أف أم.

0: رام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: بقية الشهر على رام فام. الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو السنة زاهي لمتنا بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعية من السيترونات بنواعه الجود فخاز نوازيت بيستاش والكوكتيل بنواعه في أقل من 24 ساعة. الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية بنا ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغازة جريت. كانت حب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا كلمنا على الرقم 28-888-466. بونجو بمساكن بن على بنا. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه لتويتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للـ7 في مساكن مقابل المانيش بحده لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة. كي نقولوا جريت نقولوا لدريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زيادة على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشة بحذا بوتيك وريدو انفو لاين 29 052 053.
1: جريت لإسعاد كل بيت.
2: كبليسيتي
0: في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار.
3: راه بربي يقول لي كيفاش
0: دريم زوم تحط على ذمتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم. وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك دكار ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: المزيكا نون ستوب على ارم اف ام.

0: طريق 30 وعلى البحر فيه رجلة وفي القروان الزربية. بيسا جروب أدريس واحدة وعناوين متنوعة وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-1000 وإلا 93-299-1000 وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب.
1: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
2: الموسيقى نون ستوب

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8
0: بقية الشهر على أرام فام.
2: خويا شنية حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، أي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة. من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عند قريت.
0: خمسة حاجات تخليك تختار الفريجيدير الجديدة في تونس كونكوردا، وين نلقاوها بأحسن سوم في المارشي، بأحجام مختلفة اقتصادية وبأيادي 100% تونسية بجودة ومواصفات أوروبية ودي كومبوزون إلكتريك وإلكترونيك دو بروميي شوا، وزيد قطع الغيار الكل متوفرة مع ليكيب ديكسبير اللي تضمن لك خدمة سريعة في السيرفيس بري فونت والضمان 10 سنين على الكومبريسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير.
1: أنا اخترت كونكورد.
0: وانتي وقتش؟
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: المزيكا نون ستوب على ارم اف ام.

0: تابعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
1: بقية الشهر على ميرام افام برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للـ7 في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي وميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
2: بليسيتي
1: تحب على سمارت فون جديد بأحسن سوم وجودة عالية ولا تليفونك عدم وحاير وين باش تصلحه؟ ما تحيرش بالك، فضاء تونيزيا هاي تك باي بشير لندلسي بمساكن يوفر لك الحل. وبخبرتي 15 سنة تلقاو عنا جديد لي سمارت فون من أشهر الشركات العالمية اون ديتاي اون جرو بأسعار استثنائية والأفضل في المارشي. وزيد نوفر لكم جديد لي اكسسوار لي بي سي بورتابل لي تابليت ولي كاميرا دو سيرفيونس وكل ما يخص الأجهزة الذكية وكل شيء بالجارانتي
3: بالجارانتي.
1: لحظة، مازالت خدماتنا تونيزيا تك شركة معتمدة ومختصة في صيانة لي سمارت فون مع ضمان السرعة في الخدمة وقطاع الغيار الأصلية. باش تزورونا تلقاونا في مساكن شارع الاستقلال ورا السينما. وللتواصل كلمونا على التليفون أو الواتساب على الرقم 22 314 313. وتبع كل جديد على الكونت فيسبوك انستغرام وتيك توك تونيزيا هاي تيك. تونيزيا هاي تيك عند بشير لندلسي لو ميور دو لا تكنولوجي.
2: بليسيتي
4: لجميع إعلاناتكم على راديو أرام أفام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرام أفام.
1: تسمعونا على 3W أرام أفام.

0: RMFM تونسنا تونسنا
1: مقيد الشهر على RMFM. جديد أندلن دولسي موتورز في مسكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب. ونتيجه كرهبتك ديما جديده. وصيف السنه مع لندولسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي. وين تلقاو عنا احسن الماركات العالميه وزيد مع كل فيدونج دياغنوستيك جراتوي. لندولسي موتورز في مسكن طريق سوسه قبل القنطره. ولاكثر معلومات كلمونا على 21 766 667 وإلا 22 744 755.
2: بليسيتي لجميع إعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
3: الموسيقى نون ستوب على RMFM.

0: كرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8
0: قيت الشهر على مرام فام كيقولوا جريت نقولوا الادريس رقم واحد للالكترو ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه انفولاين 27 198 888.
1: جريت لاسعاد كل بيت.
2: بليسيتي
3: لجميع إعلاناتكم على راديو أرام فام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرام فام.
0: الموسيقى نون ستوب على أرام فام.

0: كرام فام
1: فين ساكن؟
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8
0: بقية الشهر على كرام فام. يا مرأة أي وين وصلت في التحضير؟ إيش ميزة لنا على المروح للبلاد؟
2: أوه بربي يزيني، قد ما جريت وراك عم ناول على بارتمون من عند عجيجي موبيليير وقلت لك راهي فرصة
3: شاي ولا فيش قام روحة بتبش هذا الكل أنا من دار لدار.
0: صار هذا علاش؟ مالا مبشرك ونقول لك اللي عند عجيج الفرص والعروض ما توفاش، على خاطر بعد ريزيدانس لوغنزا 1 و 2 جديد لوغنزا 3 ريزيدانس وبنفس المواصفات في قلب سهلول 4 سوسة، قريبة لكل شيء، ديز ابارتمون او ستاندينغ، وزيد نلقاو في الريزيدانس اسباس للصغيرات والباركينغ دوبل باش تاخذ راحتك وسال دو سبور على كيف كيفك.
2: ايه شاشاشا يا وقل لي عاد خلاص كيفاش؟
0: كي العاده الدليل عند عجيجي موبيليير ما يوفاش، عاملين رميز على شا سور بلان وزيد نخلصوا على راحتنا على 3 سنين.
2: وانا ما زلت نستناه، المره هذه مانيش مفلتتها. هات هاتك النمرو هذا،
0: خذ عندك 27 812 925 ولا 25 455 777، وكان تحب زيد اعمل طلع على الباج فيسبوك والكونت انستغرام عجيجي موبيليير.
4: بليسيتي
5: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام، كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: موسيقى نون ستوب على رم فام، بنت الموسيقى نون ستوب على رم فام.

0: الجيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك RMFM.
2: في سكن
1: في سوسة
2: تونسنا.

0: المزيكا نون ستوب على رم اف ام. بنة المزيكا نون ستوب نون ستوب على رم اف ام. رم اف ام
1: رم اف ام تونسنا.

0: رنا فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: تونسنا.
0: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM. راديو RMFM. RMFM ديما معاك، ديما معاك. سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت، وسمع الصوت. رما فام
2: في مساكن
1: في سوسة
2: والمنستير
1: على 99.8
2: على 99.8.

أحبك أحبك أحبك أحبك أحبك.

0: في السفر.
1: الموسيقى نون ستوب على رم اف ام. بنت الموسيقى نون ستوب على رم اف ام.

بنسى روحي وانت جنبي، بنسى كل الدنيا إلا عنك حبايبي وانت جنبي. بنسى روحي وانت جنبي، بنسى كل الدنيا إلا عنك حبايبي.

على المكتوب يا

أنا